0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عادة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
2: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق أم بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
4: عندنا قياب الأب والأم،
3: يا سلام،
4: ده كمان بيأثر
3: فعلا.
4: وقياب حتى الإرشادات والتوعيات المدرسية، فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ. الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى ليه شيء وما جاي يجعلاني من شنو؟
2: من نقصان
4: إهمالك ليه؟
3: إهمالك التاني،
2: بس والله
3: ما تنسي المدارس كمان تلعب دور كبير جدا.
4: المدارس
3: فحبذا لو كان في المناهج، يعني احنا يعني ما نقول خبراء في التربيه وكذا كذا، حبذا في المدارس تغرس مثل هذه الاشياء في انفس او في عقول التلاميذ. ما قال وزاره التربيه والتعليم، التربيه ثم التعليم، ولا ما كده
4: في مادة.
3: البيت نبدا
4: ماده خاصه كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم احترام.
2: ايوه قاعده تربيه وطنيه،
4: مفترض مفترض يهتموا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم ماده اساسيه ويهتموا فيها.
3: يا سلام.
4: أيوة.
3: يا سلام.
4: يكون في تواصل بين المدرسه وبين اولياء الامور، وانت ولي الامر ذاتك امشي طول المدرسه
2: شغال اولادك
4: كيف راقبكم. أيوة. انتم زمانكم، والا ما انتوا قاعده تلعبوا على الفاضي.
2: صحيح والله. فنحن ابناء وطن واحد، لازم نبقى صوره سمحه بتعكس السمح قدام الزوار
3: البزورونا. فعلا جهوة والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير. الناس الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النار ما لقدر الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع، يقوفوا شارع ده ناب بناك واخ إينك في راسك واخ.
4: والله صراحة كلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد. بدل تحل المشكلة ونادم بكان واحد هو تعوق وتشيلو وتلموا الموضوع. وبكان واحد اصلا شيء نادم على الاول كله ما في، انت طلع سليم
3: وطلع شغل بيقى فوق وزول حديث عادي.
4: لكن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
2: معروفين بدمنا.
4: فالمفترض انت خلاص من نادم كيف سي حادث كي بنيته كمان
3: بنيته ما في
4: والله، يعني غصبا انك اي شيء ده غصبا انك
2: قضاء وقدر.
4: ايوه. وانت وقع فوقك اليوم مباكر في اخوك اللي بيبقى، فالمفترض ده اي زول يراعي الثاني ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيته. واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده كله هين.
2: سلام
4: يا كل يراعي
3: يفهم اخوه يهاجه. الكلمات بس الكلمات كده سما ما سمحه، يعني
4: كلمات جارحه. وانا والله شفت انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل مره، جاب قاطعك وقريب يدقها ترك فكك الدمه عيرها بمعيار ما عدل مره، يعني مس شرفها.
3: يا سلام.
4: فانت عندك بنت، عندك ام، عندك اخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده. ما تعرفه اصلا، انت ما تعرفه، ما عندك معاه معرفه لما في الشارع. واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك،
3: ما تكسكس وادب ما عندك
4: اي. ولما تتكلم ليه تحاول تهدده ليك انت كله يقوم فوق. الناس خليه يراجع انفسهم.
3: لا لا فعلا والله
2: لا بد انه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا الجاد وكده.
4: جدا جدا
3: صراحه الجادين بتشفين كده، الجادين ناس طيبين ترى صراحه. احنا طيبين وانا
2: لكن دمنا بسحان.
3: الدم الحامي من وين جاي الكلام هذا؟
4: الحرية ذاتها عامية، الحرية عامية.
2: صراحة الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حسي شي قلتي، ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منه أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
3: لماك شنو يجي
2: أو لماك شنو
3: أكيد يعني.
2: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا. والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفة إلا أخوك الآخر يا بشيفة.
3: تمثل شادي شهير سمح حلو كمان.
4: الناس عشان برفضوا النصائح ده، في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم. لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضة كلها بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده، وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده أنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدأ يقولها.
3: ما هو قالوا النصيحة مرة.
4: أيوة حتى كم مرة ولا بعدين يعرف النادي ده إنك أنت نصحته ده لمصلحته.
2: بتذكر بعدين.
4: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده. ومباكر هو كله يمشي ينصح النادي الآخر.
2: أكيد.
4: وبكده تنتشر ثقافة النصيحة.
3: لكن يعني تقبل النصيحة سيدة فتحية.
4: مهم. مهم.
3: هذا فوق الجانب
4: الدبلوماسي. أيوة لما يرفضها ده أنت الأسلوب أحيانا الرفض لها ده يكون أنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما أنت بالهداوة فلان والله أنت إنسان كويس والشغل اللي سويته ده كويس. لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده. أي يوم آخر ده فكر الحاجة دي كده كده وذاتك خلاص بتقبلها. لكن أنت يا أخي مالك خدمتك ميتك يا أخي أنت نريد ننصح أمام الملأ أنت ننصح وما بتقبلها أصلا كان عايب نفسه غلطان
2: أو مثلا يقول لي أنت ده بتنفع شنو وأنت بس ما يقدر يقبل
4: برفضك رفض تام حتى لو أنت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من الطريقة حقت الأسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح أو نقد يكون نقد بناء
2: بناء
4: أيوة
2: ومرن شوية
4: يستفيد خليه سويك أنك أنت قاعد مثلا تساعده في أنك يصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب ده.
2: حسسك عنه أنه أنت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعدك قال أدخل لها في الموضوع
4: في الموضوع حيتقبله ويشيله وحتى لو في الأول ما شالك ولا بعدين كمان شيء يقعد بينه
2: وشيف يعني إحنا تساعدين ده والله بناء المعاملات الطيبة واللطيفة دي بنحتاجه شديد
4: جدا أطيب الشعوب
2: جادي واحد مشى السودان مشى للإلاج ولقى الدكتورة معلش الموضوع ده شيء بره لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخله معانا في البرنامج المرأة قالت يعني طيبة به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هسي بوجع شو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
3: يعني.
2: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف إنه نازل قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا ما جو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد إنه هي قاعد تهتم بأخوهم التاجين جو قاعد يسلموها لدرجة قمة بغير عليها يقول هاي ما لما
3: أقول
2: ساكت بعد
4: هنا
2: فشيف
3: إحنا طيبين
4: شوفوا
2: طيبين
4: المجتمع
2: دور الحلو يعني كلام الحلو
4: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي وبعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
3: إن شاء الله
4: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا أنا ما أشوف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
3: إلا تشادين
4: سبحان الله
2: الحمد لله ولله
4: بس النعمة. لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذروا لو غلطنا لو نقبلوا النصيحة لو اتنصحنا لو نصلحوا طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة إنه ننظف الشارع لو نصلحوا بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
3: نتمنى كونوا
2: وعلى وجه إفريقيا زاد
4: أكيد والله
3: الحلقة صراحة خليت تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان تكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقاك؟
4: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات. إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة.
2: والإنسان ابن بيئته.
4: أيوة الإنسان ابن بيئته. فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم ذات المجتمع ده في شنو. لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرة.
3: لا فعلا
4: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذاك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في أنه يستكمل البدت فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده تونام بحجي فوق في الشارع ده ما مصيبة فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك أنه مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها من باكر فوق الشارع
2: فادة
4: وتنبه وتنبه إن في ممكن أشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن أصدقاء السوء الأمور دي كلها إلا الساعدة الأسرة
3: ما هو الصح ده سيدة فتية إذا كان أنا ربيت ولدي تربية صح أنت ربيتي ولدك تربية صح حجي هو ربت ولدة تربية صح والآخر ما ده الشارع الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهاية يعني إحنا الشارع وله هي ذكي بس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
4: دول هم لكن أي بيت ده كله ليه تربية شك وفي أب وأم هم ذاتهم ما لقوا التربية كويسة كيف بطلع عليك
3: فاقد الشيء لا يعطيه
4: فاقد الشيء لا يعطي فمن الأسرة اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم أصلاً وحدين ما بعرفوا معنى التربية ذاتها شنو فهم دول بيطلعوا في السدول عيالكم أنتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت لازم تنتبه أنت لعيالك وتكون مراقبهم مراقب أصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معهم مراقب تلفوناتهم التلفونات لسه بقت مشاكل
3: كثيرة دي مشاكل مشكلة مشاكل
4: وداير نوري الناس سر واحد إنه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقاتهم العيال اليوم بيسألوا مني كان سمعوني عشان يشوفوهم قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو يقدروا ينقذوهم بدري لكن ما ينقذوهم بطريقة عنف ولا طريقة ما كويسة لأنه هو صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف انت خطة ووري الطريقة الصح ووري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقة اللي هي تنفع
3: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع على قد يكون واحد ما بعرفه ولا
4: اللي يتواصلوا معي انطوني شوف اشياء
2: ما في شيء ببلاش يا سلام استاذة فتحية بعد ما عرفنا دور الأسرة في غرس القيم فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
4: بمناسبة
3: الإعلام
4: الموضوع كده وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد أيوة الإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسهل المواضيع على أسهل جينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كل له دور كبير أصلا بيقى مؤثر فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم موافد ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات دعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة أتمنى ذلك وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها
3: بوجودكم أنتم يعني لولاكم أنتم يعني إحنا ما ممكن برانك نقدر ندردش لكن أنتم اللي
4: لا والله لا والله أنتم اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج
3: تنوري إن شاء الله كتر خيري سيدة فتحية ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير هل أن إحنا يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع يزوق المشوار في الشارع معلش المستمعين خلي سامحوني الكوشن الصغيرة مركبة تشيلة تزوق في الشارع وكذا هل أن نحتاج لقوانين مرجوة لنا قبل نخلوا الكلام ده
4: والمفترض ما نحتاج لقوانين المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض إنه يكون في قوانين مفترض في قوانين في مثلا بلاما في مير قاعد في شيف ديكاري الناس دول كلهم مفترض إنه لما يشوفوا نادم ده كان بفرض عليه عقاب مثلا يفرض عليه غرامة مالية معينة ولا مثلا يعاقبوا قدام الناس ولا حاجة زي ده الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا فأتمنى إنه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية
3: نعم
4: أيوة دي بتساعد كتير في الالتزام
2: حتى الشيف ديكاري دول يساهم
4: أيوة بتساعد كتير في الالتزام في نظافة بلدنا ويا جماعة دي يعني عيب لما إحنا نتكلم في النظافة بالذات يعني
2: صراحة الأخت فتحية فراق الحديث معاكي صعب ولكن جينا في ختام الحوار فما هي رسالتك اللي بتدوري بتوجهيها لأي مواطن شاب؟
4: احنا دارين نكونوا من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا وبقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا خليها تكون نكون احنا بأفعالنا احنا بأشياءنا اللي قاعدين نسووها بأخلاقنا بتربيتنا احنا نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء وأتمنى التوفيق للشهدين كلهم وأتمنى أن الشوارع كلها تكون نظيفة وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع الشادي وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
3: إن شاء الله
2: بلدنا تشاد هي أمنا فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية، ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
3: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
2: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
3: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رنجار دلفين،
2: وأخرجها لكم عبد الله توش.
3: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجابية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: Écoutez mes mots, prenez le ton. Je suis Trishana, la slameuse ici maintenant. Dans le monde des sons.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: صباح الخير بنات شاهد الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاد القاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الأحد نقول معكم في مدانة ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية. بعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت دوزيتير طلب المستمعين. تقدروا تنادوا وتسلموا ناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشاد. سمينا اليوم الأحد كمان مهزوزين لقوا الرئيس المهندسين كمان قاعد في مكنة الفن مهدي محمد عبد الله. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 8:03 في استديو تروهن الأونما في كارتيه جابانغاتو كوميدان الدوزيوم أراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تقنيه.

0: مسؤول سمات رشاد في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في مدينة مانجلمي منذ مصرو نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب. أباك صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سين رمت. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر نبدأ كالعادة بالعناوين. الكاتب التشادي رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللمي حلينا قدم كتاب جديد كتبات عنوان بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية من التقاليد الراسخة للحنبولات الجديدة. رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاكا قبل رئيسا المجلس الوطني للشباب وكذلك قبل رئيسا الجمعية انت الامل المسيح من اجل قشيرة التعذيب في تشاد فريق حنا تشاد. وزير الماليه والميزانيه والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلينغ كان قدم بيان بمناسبه حنا اليوم العالمي للسكان الدوله سنه 2026. وفي نشره تلقوا اخبار اخرى مفصله. الكاتب التشادي رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللامي حالينا كان قدم كتاب الجديد اللي كان كتبات هيت عنوان بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية من التقاليد القديمة للتحديات والحنبولات الجديدة. ده في واحد من الصالات الأونما هني في العاصمة الجميلة بحضورنا كثير من الشخصيات والناس اللي ادوا ملحم بالقراي والكتاب. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
2: بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية من التقاليد القديمة للتحديات المعاصرة، ده عنوان الكتاب الجديد لرئيس الوزراء السفير ألماي هلينا المكون من 22 صفحة مقسم لستة فصول. الكتاب ده يوضح بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية الهمم مؤسستين أساسيتين للخدامين في القطاع العام والخاص، وناول أيضا واحد حنبولات هنت الدبلوماسية الجديدة بركز في خبرهن خدمة السلام والحوار والسيادة. وفي وقت الحفلة الرسمي لقدمين الكتاب قدم الناقد نوتي قراية نقدية لمختلف فصولهن الكتاب، ووضح بكونه الكاتب ناول القواعد الأساسية هنت البروتوكول والمقابلات الدبلوماسية وتأثير التكنولوجيا في الخدمة الدبلوماسي وبروتوكول الدولة في زمن هن الحرب بالزيادة للتحول الرقمي ومستقبل هنا البروتوكول. من جانبه المؤلف للكتاب الجديد رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا قال: أنا قعدت أكثر من 13 سنة مدير عام لبروتوكول الدولة في رئاسة الجمهورية من سنة 2010 لحد سنة 2023، وفي مدة دي لقينا أن هنا الخدامين في مؤسسة الرئاسة كثير من أسئلة تخص طبيعة عمل البروتوكول ودوره. بعد سنوات من التفكير والتعمق قرر نألف الكتاب اليوم قاعد قدامكم، الهو فكرة مفيدة طويلة من الخبرة المهنية والتفكر المنطقي. وأضاف رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وقال: البروتوكول هو بس بيجيب السلام، لكن أنا هدفي ما مجرد نعرف تعريف هنا مهنة البروتوكول، لكن هدفي أكبر من ده، وهو نفتش مجال القاعد بواجه اللمين أم بين الخبرة العلمية والبعد التاريخي. وفي ده فكر من الفصل الأول ولحد الفصل الأخير في متابعة تطور البروتوكول من بداية جذور التاريخي ولحد الحنبولات المعاصرة لوقتنا القاعدين فوقها. وفي الأخير وقت عرض الكتاب الجديد هدر فوقها بعض من أعضاء الحكومة ومستشارين عن الرئاسة الجمهورية والوزراء ومسؤولين عن المؤسسات الكبرى للدولة وغيرهم من الشخصيات الأزموم بجانبهم أسرهن الكاتب والناس اللي بيحبوا القراية والكتابة.
1: ريبورتاج سوى الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. الرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك كان قابل رئيس المجلس الوطني عن الشباب مبيدة وكذلك رئيس الجمعية هنت الأمل المسيحي من أجل قشان التعذيب في تشاد فريق حنا تشاد. والمقابلة كان بجد والهدف كمان عشان التعاون بين المؤسستين واللجنة الوطنية هنت لحقوق الإنسان. حسن موسى حسين والتفاصيل.
3: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان CNDH هي مؤسسة وطنية تخدم في مجال حنا الدفاع عن حقوق الإنسان. بيدا قدم زيارة رئيس المجلس الوطني هنا الشباب في تشاد أبكر اللمين دانغايا. زار اللجنة دي استقبلا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك. سمعت له الزيارة في إطار حنت التباهز حول مسألة حنت الحقوق الإنسان والتعايش السلمي والموجود السواء. في نهاية عن الزيارة دي كلم رئيس المجلس الوطني للشباب بتشاد أبكر اللمين دانغايا وقال
4: قلنا كشون عن دروا دلوم في بلدنا دا عند ديفكولتي كتير عنينا عن تانك مسؤولين في الشباب دا كيف نقدروا نسو سنسيبيليزاسيون كيف نقدروا نساعدوا الحكومة في السوليسيون على إن شاء الله يلقى للشعب في دا جينا قابلنا بريزدان سيد الرئيس عن CNDH وحاجينا كلام كتير عن تانا البروبوزيسيون ورينتاسيون في دا عنينا نقدر نخدمه نسو جهد يقدر يساعد الحكومة.
3: وفي نفس الوقت استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس هنا الجمعية العمل المسيحي من أجل إلقاء التعزيف فرع تشاد مجروباي سيلفين. ناقش الطرفان حول مشكلة عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي خلال اللقاء ده أرض المكتب التنفيذي الجديد هنا الجمعية ووضع قطة حنت العمل وكيف التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
1: نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو تشاد. وزيرنا الدولة وزيرنا المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي تاهر حامد تنكلين كان قدم بيان للأمة تشاد بمناسبة عن اليوم العالمي عن السكان دورنا سنة 2026. خلينا نسمع البيان بترجمة عن حجها وحبيب عمر.
5: بلدنا تشاد اليوم قاعد تشهد تحولات سريعة مختلفة في الديموغرافية في الوقت القاعد بتواجه فوق كثير من الدول في كثرة انت السكان بالأجايس والشياب وبعض من الدول الآخرة قاعد بتتمتع منا بلدنا تشاد بسكان الكثير منهم شباب وبيمثلوا الشباب ديل فرصة قوية لكن في نفس الوقت ديل مسؤولية جماعية بتقع في مهمة انت الكثيرين وتشات اليوم بتعيش بتحول الديمغرافي كبير في شكل معقول واحد فوق تحديات وكمان فوق فرص وكثير من السكان عمرهم 15 سنة وسكان هنا بلدنا تشاد حاليا بتقدروا بواحد مليون نسمة بل بلدوهم يوميا في زيادة من السكان والدينامو ده قاعد بلغ تحولات سريعة بتتوسع بتغيير المناخ أي تغيير هنا الجو ووسيئين المدينة والأقاليم بالبني الحديث والأسواق الكبيرة والرقمنة الحديثة ودي البتقوي الشباب ليبنوا حياة أفضل مليانة بالحضارة والمستقبل الجميل والتحولات السريعة القائد بلقاها التراب الوطني فدا بدت الحكومة بيسجلين الحساب السكاني والحساب السكاني دا بمكننا لنعرفه بطريقة عديلة واقع عن الشباب ونقدر نقيسه حجم الإمكانيات الديمقراطية البدورة بلدنا تشاد من الشروط الأساسية البتنطي فرصة للشباب ليبنوا مستقبلهم بطريقة عديلة منا يضمنوا ويوفروا لأي أسرة خدمات صحية عديلة والمهم من دا خدمات هنت الولادة الصحية لأي أسرة تلقاها وصحة هنت الأم والطفل هي من الأولوية الوطنية ده الأمر البخلينا نقوي الرعاية الصحية قبل الولادة ونضمن للأوين البولدا يلقوا أمال هنت الصحة المدربين ونوسع الخدمات هنت الصحة لكل المواطنين شباب هنا اليوم قاعدين بوجهوا لنا رسالة بسيطة لكن هي مهمة وقوية فمنهم بدوروا بيختاروا مستقبلهم بحرية ويأسسوا الأسرة القاعدين بشوفوها ومن رغبتهم البدوروها وهم من بلشك قاعدين بساهموا في تنميهم بلدهم وعلينا كلنا نهيئ الظروف لعشان نحققوا كل التطلعات لواقع بنشاف ونستثمر لشبابنا اليوم لأن هم مستقبل هنتشات عشان يبقى مستقبل عديل ومليان بالتقدم وإنده قدرة ليمشي قدام ويعيش سوا.
6: En investissant dans notre jeunesse aujourd'hui, nous investissons dans un Tchad plus prospère, plus inclusif, plus résilient et plus solidaire demain.
1: الوزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلينغ سيميتو بترجمة حناجها وحبيب عمر. كذلك الوزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلينغ كان قدم أمس أسر بيان مشترك. البيان المشترك ده قدمه مع قائد رئيس المجموعة عن البنك العالمي فاروق بنا مولا وده في مقر الوزارة القائد في كارتي أنجاري في ويتم أراندوسماح العاصمة جميلة بحضورنا بعض من أعضاء الحكومة ومسائل البنك العالمي في جادة. الهدف من البيان المشترك ده عشان يخبروا الرأي الوطني والدولي بكون الحكومة أنا جات تنظم وادي ملمة إقليمية هنت الألمة في إفريقيا ده في الفترة أم بين من يوم 15 لحد يوم 16 من شهرنا الفوقنا ده أي شهر 7/2026. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب هو كمان رأس في مقر الوزارة حفلة عن تسليم المعدات أنا بيترة وأنتين الثلاجات وبانو سولير قدمتها الحكومة أنا تشات. المناسبة كان بقت بحضور أنا كثير من المسائل الإداريين والفنيين والشركاء عن التنمية حجها وبيب عمر والتفاصيل.
5: جانب حنا الثروة الحيوانية من الجوانب المهمة القاعدة بتجاهد فوق بلدنا تشاد في دا بيقت حفلة حنا سلمين معدات لفيدة حنا وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. والمعدات اللي قطع وزارة الثروة الحيوانية دي بتتكون من ثلاجات وطاقات شمسية وكمان الدواء البيطري الحديث اللي بيستفيدوا منه الحيوانات. بدت المناسبة بكلمة هن وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قال المعدات دي بتدخل في جانب قوين قدرات الوزارة وبتحسن خدماتها في جانب هنطورين الثروة الحيوانية زاد في كلامه وقال قال المعدات دي بلا شك بتساعد في هالسنين نوعية القزاء وبتساهم في قوين الكفاءات هنت الإنتاج وبتزيد الدخل. البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قال الخطوة دي بتساهم بشكل كبير في تطورين جانب هن الثروة الحيوانية في بلدنا تشاد وطلب من كل المستفيدين من المعدات دي خليها خدموها بالطريقة الأديلة.
7: أنا نقول لناسنا على المفتشية وناسنا القيدين بخدمه كان في سيرفيس فيترينير القيدين على نيفو هيني ناسيونال ولا القيدين في بروفينس ولا في سيكتور ولا القيدين في بوست دول كل يتنوا بخدمة عديل عشان ينفع الإليفاش هنانا القايد في تشاد عين دورو أي تلاجة وأي شغل القايد هيني ده بكان الندور نودو ده يلحق.
5: نذكركم بكونه سلمين المعدات لوزارة الثروة الحيوانية ده بيمثل بداية جديدة لقدام وبحسن الإنتاجية والرعاية الصحية العديلة للحيوانات.
1: ريبورتاج الزميلة حجة هوا حبيب عمر. الوزير للاستصلاح الأراضي السكن والتمدد محمد السليكة حلاتة قاعد في مدينة أم التيمان عاصمة إقليم السلامات وده في إطار جولة ميدانية الهدف منها كمان عشان يتابع ويشيف تمشي هنا العمليات انت الحساب العام انت السكان والسكن في المنطقة وكذلك يوقي المواطنين عشان يشاركوا بصورة قوية في العملية انت الحساب اللي بتتم التخطيط للتنمية وترسم السياسات العامة انت الحكومة هنا بلدنا تشاد. في فندق نوفوتيل هنا في العاصمة نجمينا الأمين العام النائب عن الوزارة انت الصحة العامة دكتور محمد حامد أحمد كان فتح الخدمات عن الدورة انت التدريب الفوق كمان بيدربوا المسائل عن المراكز انت الصحة في تشاد وده بحضور عن المشاركين ومعزومين كتار. خلينا نسمع التوضيحات من الدكتور محمد حامد أحمد.
8: ورشة تدريب للمدراء عن المدارس الصحية، وده يدخل في إطار جدولنا لوزارة الصحة العامة والوقاية لتدرب المدراء يكونوا جيدين في عملهم وفي البحث عن الوظيفة، يقدروا يدربوا الكوادر الصحية يومين، يكونوا جدين ويقدروا يلقوا خبرة كثيرة.
1: السميتولة هو الدكتور محمد حامد أحمد الأمين الأمن نائب وزارة الصحة العامة. سميتو في ميكروفون أنا راديو تشاد كان مدلي الزميل بشير عمر بشير. الخدمات الورشة انت التدريب للمدربين للحصول للرخصة انت المستوى رقم 4 قادي كان بدت من يوم 9 وتستمر لحد يوم 14 من شهرنا الفوق ده أي شهر 7 2026، وده عشان يكونوا 40 مدرب شاب، وهي كمان الدورة الختامية للدورات اللي كان نظمتها الفيدرالية الوطنية اللي بالبال بالرجلين. خلينا نسمعوا للنائب عن الرئيس الفيدرالية سيد محمد آدم يورينا بالتوضيحات.
9: الفورماسيون عن المدربين في أنحاء البلد اليوم نحن في الختامة، لأنه في 23 ولاية اليوم نختم نهائيا الورشة التدريبية بنجمينا. وكما سبق وقلت أن تنمية الرياضة تجي إلا بس بتقوية المدربين. كان عندنا مدربين عندهم الكفاءة، ممكن باكر نقدر نقول الجيل الجايدة يقدر يمثل الشاد هيني وبر. لأجل ذلك نطلب من الانستركتور بعد الجهد البزلو في الأقاليم يدوك كل اللي عندهم، وأدتوا برضو شول منهم وأنطوهم أدتوا كلها، لأنه هنا في منافسة في الخبرة، ودي فرصتكم، لأن الناس دول هم الكفاءة عندهم، وقلتوا كل ما حينين قلتوا كله وصفوا بكون الجيل المنتظركم ده يلقى منكم تدريب صحيح.
1: مادي محمد عبد الله الساعة 8 وتقريبا 32 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلدنا الجاد الدين أشتى الأخبار اليوم فضل الناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعالم. الكاتب التشادي رئيس الوزراء السفير علامي حلينا كان قدم كتاب الجديد اللي كان كتبته عنوان بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية من التقاليد القديمة للحنبولات الجديدة المعاصرة. الرئيس اللجنة الوطنية اللي هو الإنسان بلنجار الأرمي جاك قابل رئيس المجلس الوطني للشباب، وكذلك قابل رئيس الجمعية انت العمل المسيحي من أجل القشيرة التعذيب، وحجوا كمان في التعاون بين المؤسستين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الوزير المالي والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجرين كان قدم بيان للأمة نجاد بمناسبة عن اليوم العالمي للسكان دورة رسالة 2026، وكذلك سوى بيان مشترك مع قائد نبيس المجموعة انت البنك العالمي ده بخصوص نظمين هذا ملمة إقليمية للألمي في إفريقيا اللي بتكون هنا في تشاد من يوم 15 لحد يوم 16 من شهرنا الفوقنر. شكرا لكم انتم القادمين تتابعونا حاليا من بونغور من جلندنغ ومن ملكو ومن اي مكان بواسطة راديو تشاد. دي نشر اخبار كان جهزوا اسرة التحرير حسن موسى حسين عثمان المدود الظروف ايوب عبد الكريم حجي حوا حبيب عمر، وقدمت عليكم معنا جمال عبد الناصر الشيخ بكري. قيلوا او ركضوا بعافية وفكروا لنفسكم، لان كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة

سيونا سمعت الكرام بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر شباب بكي وسمينا شوية من أغانينا نرجع للسيديو عشان نقل لكم البلاغاتنا اليوم فجر. الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقل لكم أسمام ديل خليه يمشوا عجلة بأوراقهم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. واليوم ده عندنا كلنا كارتيه النوارة إلو بن سيسا وإلو بن ست الناس ذي اللي هم أحمد محمد علي يوسف قايد في لو 13 طبعا سيكسيون 1 أبكر عبد الرحمن محمد لو 14 عبد الله محمد يحيى لو 15 أدي آل إبراهيم لو 16 أحمد تبريمي لو 24 ولو 26 حسين آدم سيكسيون 1 يلو 127 لو 1 و 3 حسين آدم آخر كمان قايد في لو 1 سيكسيون 1 يلو 127 لو 2 يوسف محمد سيكسيون 1 يلو 127 لو 4 يوسف محمد سيكسيون 1 يلو 127 لو 6 8 و 10 Mbadi Ahmed, section 1, ILO 127, lot 14. Moussa Ali, section 1, ILO 127, lot 16. Adam Abakar, section 1, ILO 127, lot 18. Abdoulaye Djibrin, section 1, ILO 127, lot 20. Othmane Nouri, section 1, ILO 127, lot 22 ou 24. Ayamat Abdraman, section 1, ILO 127, lot 28. Diamond Cartier à Noir, section 1, Lakin, ILO 126, Homan. Abdallah Mohamed Yahya, lot 17. Sadi Ibrahim Umar, lot 18. Mohamed Mahdi Sheikh, lot 19. Mohamed Ahmed, lot 19. Abdelkarim Nour Mohamed, lot 22. Ahmed Breme, Abdel Shafi, lot 24, lot 26. Diamond Cartier Anouara, Lakin, ILO 124 ou section Diamond 1. Mohamed Ali Galmay, lot 1, 3 ou 5. Habib Ibrahim, lot 7 ou lot 9. ILO 127, Nelgo Faki Outoumane Wari, lot 19. Abdel Karim Al-Faris, lot 20. ILO 126, Finassin, Diamond Cartier Anouara, section 1. Mohamed Ali Youssouf, lot 24. ومكاينة محمد لو 26 كلهم كي كما مشو البلاغ دا كونفوكاسيون بلاغ أنا وفا ديليغي رماد غومبو جامي الإيجي آدم غومبو جامي الدكتور عثمان عبد الرحمن نبركة المير محمد حسن قلديمة بلاما أبكر فحص الشيخ ألقوني موسى عبد الله الشيخ جيدة دشوش الشيخ حسن قفاي ألقوني آدم التروتوري ديليغي فيصل جدة بلاما الضيف دناء بلاما عبد العزيز محمد بلاما عبد الرحمن نخالة الحاج عبد الرحمن رمات الحاج جبرين خالد الحاج الضيف هارون خرسة الحاج عيسى عبد الرحمن حسيني الحاج عبد الله عبد الرحمن هارون عيسى محمد أحمد عبد الله الشيخ محمد عبد الرحمن ديليغي جابر جبرين ديليغي رماد حسن ديليغي حسيني هارون خرسة ديليغي حسيني أخي ديليغي موسى أبا كيلو ديليغي محمد إيسا صيبة ديليغي حامد محمد ديليغي عبد الرحمن محمد ديليغي توم عبد القادر ديليغي محمد طاهر ديليغي عبد الزين سوك ديليغي عبد بكر ساكن ديليغي محمدو كبير ديليغي الحاج هارون ديليغي بيت محمد ديليغي هارون ساكن ديليغي هارون مليمي ديليغي حسب الله عبد الكريم ديليغي عبد الله كليسم ديليغي موسى جبرين ديليغي محمد اجلا ديليغي موسى حسين السيار وديليغي سيد النايم لوم الحزن ببلغوا الشيف دو كانتون كشل دنديني الشيف دو كانتون عبد الكريم مجرات الشيف دو كانتون كشل بخاري كولون لكل الديليغيات وكل الشبتة كاريان العاصمة نجمينا
ولكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين المختلف الكارتية بوفاتنا أبوهم قنبو جامي مات أول تلباري دفونا أمس فجر والسرقة تبقى اليوم الأحد بعد الظهر في كارتية فرشا في كارتية كوكفيل في بيتنا الدليجي رماتا قنبو جامي الأهل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغاتنا الأربعين. كشل أنبار إبراهيم جد الضهية بلام عبد الله بنية الشيخ إبراهيم بنية محمد نصيبة دبتاء بالودنا ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بكون السرعة الأربعين يوم أنا بنيته محوّة جدا السرعة تبقى مباكرة الاثنين في هلة نصيبة اللي تبلام عبد الله بنية نواصل ببلاغاتنا الوفا عمر قربة التكورة قربة عبد الله جبرين أحمد جبرين الشيخ جبرين آدم أحمد محمد آدم أحمد بلام عبد القادر أمبدي محمد قنبو محمد رماد محمد عبد الكريم محمد رماد دنا أليفة بكوشة الإمام جدة محمد أدو نجوان ندودو الشيخ خالد بشارة بلام آدم دوغو بلام الدليل الإمام جبرين كوشي رماد هارونة الهاتي عجد هارون الهاتي عبد الهادي جرمة دودو محمد الوزير محمد آدم إدريس أمبدي أجيت الهاجة هارون محمد اللوان عمر القاضي يتيم اللوان محمد أحمد آدم أجيت اللوان أحمد عبد الهادي الضمان دلقي بابا محمد رمات أبيض طائمة ميلمي الهاجة عبد القادر هارون جوبالة القوني أسنة صغير أخي أبخريس الشيخ اللوان جدة بني دلقي أسنة مهمت بلاما بركة الشيخة شيخ عبد الرحمن بشارة دليجي جيمي جيت دليجي جيمي شايب الشيخ محمد أبكر الشيخ أبقريس مومن الشيخ أخي أبقاسي بلاما أخي آدم بلاما بركة محمد بلاما عمر رمضان عائلة محمد التكورة الشيخ شرك نكور بلاما إدريس محمد بلاما إيلي عمر دليجي دنا ميلمي وبلاما هارونا الجيت لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بنيتم حج الخديرة الحاجة جبرين زوجة عمر قربة ماتت أمس الساعة 4 الفجر بعد صلاة الفجر وسرقة كمان تبقى اليوم في جقيمة هلي تبلام عبد القادر أنبدي الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا فرحة رمات مطر محمد مطر القوني إما رمات عبد الله شين خالة صالح سليمان جدة عمر رمات إدريس عبد الله محمد بشارة الشيخ شيب محمد المهدي عبد الله موسى إدريس محمد فريدي جدة محمد دلقي إدريس عبد الله جرم موسى إدريس القو بشارة توم موسى بشارة علي بشارة بشارة علي هارون بركو قرب محمد القوني جميل صالح محمد تحامي صالح محمد تحامي صالح محمد حامد عبد الرحمن محمد إما ياي عبد الكريم التيمان إيال محمد في نيمري محمد كندي مكايلة كندي أحمد توري الهاج عبد الرحمن آدم إما خالة إما مسعود وادي الجد إدريسة حسنة بشارة عبد الله جدة جدة ميرم الهاج قرقة الهاج إدريسة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بأروسنا ولتم حسيني رماد الأروس يكون يوم الاثنين أمباكر ولازم من بكره يوم الثلاثاء في طام انبسطنا هلي تدلقي إدريس عبد الله بلاخنا 40 عفوا انا سرقه وفاء الهاج ادم حسن القوني محمد اوك حسن الهاج السيده اما حسن رقيبي الهاج خرسه ترب الهاج عمر حمدان في انجيري هارون يعقوبة القوني عبد الكريم في دبابي تراب الكامرون بلاما قربه في اودايا بلاما الجابر في هساتا مومن يايا دلقي محمد جدة رمضان الشيخ آدم خالة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بوفاتنا أخوهم عبد القادر حسن موسى والسرقة كمان تبقى اليوم في كارتيه قلمي هلت الدلقي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة
الساعة 8 و 51 دقيقة في استديو رهن الأنماء نمشي لرئيس الفنيين يسمينا أغاني.

0: Semino Simati Radio Chat fi kulli makan del wakita tel go foga barnamij ko mal usbu'a ma yatlubu al mustami'un lil mustami'at kon sur des auditeurs طلب المستمعين تقدروا تدانوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غادي وتشاد تنادوهم وتقول لهم صباح الخير واحد جميل تجمر التليفون ارتل 61 53 53 20 61 53 53 20 نمرو تاني تيغو 94 94 09 53 94 90 50 ده نمرو تنين أنا أبل تنادي وتسلم الزول اللي انت تعرفها في أي مكان نمرو تنين آخر ناس ما بلقوا الخط كمان بكتب رسالة SMS 66 74 15 89 66 24 10 5 89 تيغو 93 33 24 14 03 30 3 24 14 كل الأبلات والأغاني الجميلة في الهندسة رئيس المهندسين مهدي محمد عبد الله والبوتون الكونسولات بأسرى الآلات والموجات قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نمشي نسمع أول فاصل غنائي وبعدين نشيل الأبل عن المسامين ألو ألو ألو غاديو تشاد ألو لكل المسائل عن الأنماء من الديجو لآخر بلانتون لآخر آمير وما ننسو الديجي سي سيكيرتي عن الأنماء نقول لكم بونجور كل الشوفيرات الأبي إس ناس الأنتريتيا ألو غاديو تشاد
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أنتم معنا من وين؟
1: معك ساكن عمر من فلقان نجا.
0: ساكن عمر من فلقان نجا. تقول صبر خلي هاتو نعم. ساكن أخوي.
1: نقول صبر خلي أنت وصرتك ولا نجا الكبير.
0: أيوة.
1: نقول صبر خلي نجا كل المستوى كل مكان.
0: أها.
1: عبد الرحمن سين كلامنا نور عارم تكلمان وينا قال كتير من بسكين.
0: أيوة.
1: وينا نقول صبر خلي وينا كموج إيش ده من جرماي وينا بابا بكر.
0: أها. انا
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: هذا المساكين ده كما يا جماعة فقوسهم يا جماعة. الدنيا ده ما بيجي لنا.
0: الله كريم.
2: آوي الله يجيب العافية. الله يصبرنا.
0: آمين إن شاء الله. أيوة.
2: ما قدرت رماني سيرك لأن
0: ما. نعرفه. ده كده كنا قلنا أنا الساعة 5 دول لك إيه قبل دعوة مرك.
2: قبل كل جد كل دقيقة صحيح كنتي ولكل وزرته ولكل صحابين أنا إجازة رجال بيجي بأما.
0: أيوة.
2: أبكر خاله أبكر أبكر أبكر نور آدم تسمعنا هذا الرومان دو بنجامين خورس جبرين يدخل في جدبة جري جكر وماريتين موسى سني أمتيرين تغير أشيمبا يمهار أبات مار غمو في لجان غوري سير من لجان جات ناس من أبدوبا أرنا أبكر من أبدوبا كتير ما هو كتاب يا بيرام أنا مال الزبير
0: أيوة
2: وهنا هذا في كتاب مرة ميرندا مال غلاري نسا هذا شو خالي هارون أصلا محمد وهنا غرمتان كاتير مجاك ناول عالم ساكن عمر هنا من فول غنا كا على جاتي منا من أبطبا أرنا بكر من أبديرو كسور بيجا رما هنا من فوا كفني.
0: شكرا.
2: ألو.
0: ألوي.
3: ألو يا
0: تو. ألو يا تو معنا. ألو راديو تشاد. ألو. ما دي فاتت البنيدي. ألو راديو تشاد. 61 53 53 20 أنا في خدمة المسلمين 94 94 09 53 ألو
4: ألو
0: ألو مرحبا مرحبا يا توما أنا من وين
4: ماذا جدة برومة من حارس سجيتة
0: جدة برومة من حارس سجيتة ستيام أرندو زوما
4: أرندو أكيد وما تأكل
0: فضل أخوي
4: نقول صباح الخير نقل جوار السماء عدم حجاشة سنة من قبي
0: أيوة
4: نقول صباح الخير ناقلي علي عبد الله بشارة $100 جدا معنا شهر معنا نقول صباح الخير ناقلي تاير درما شبدي كارج قاسم جبرين خير الله أفندي تاخر تارون
0: أيوة
4: نقول صباح الخير هناك لمحمد آدم هناك من الكلير هناك مانس هناك خديجة علي هناك من كندر خديجة إدريس هناك من باب المدينة.
3: أيوة
4: نقول صباح الخير هناك لبريزا عبد الرحمن هناك من مودرنا.
3: وأخيرا
4: أخيرا مانس جميع المسلمين والمسلمين.
3: شكرا لك كمان مانس هناك انت وناس أنا سكيت. ألو عبد القادر هلي تلقادر سليمان من أبشي
5: وأنا كباء مرة وايد ما قاعد ينسنكم.
3: ألو سليمان سليمان سليمان عند البرنامج عند الرزق إن شاء الله قبلنا تاني ناس أبشي عبد القادر هلي تلقادر 61 53 53 20 أننا في خدمة المسلمين والمسلميات أنا راديو تشاد في 23 ولاية. ألو
5: ألو
3: مرحبا يا تومان ومن وين؟
5: أنا معكم سلم
3: سليمان من عبد القادر
5: من أبشي
3: من أبشي عبد القادر.
5: ألو
3: ألو سليمان قالين نسموك ما عندنا ريتور ما دي
5: ايوه انتهز الفرصه ده نسلمكم انتوا اولا ناس انا ونما
3: ايوه
5: نسلم اخويا زميلي محمد عثمان المعروف بعطينيك في سنجمنا
3: ايوه
5: وليل اخوان سليمان ابخر في اتيا وكل الاخوان والرفقان والزملاء كل مسلم عليهم كثير
3: يعني كمان سلمناك انت كثير وكل اسرتك وكل المحبين على راديو تشات من ولايه وداي. شكرا سليمان.
5: شكرا شكرا ما شاء الله
3: شكرا كثير بارك الله فيك. 61 53 53 94 94 09 53. الو راديو تشات.
6: الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام والرحمه يا تمعان ومن وين؟
6: ما شاء الله معكم صلاح الدين عربي متر تاير من انجمنا من حرق بردو بردو.
3: صلاح الدين متر تاير من بردو بردو. تفضل اخوي تقول صباح الخير لي اتو.
6: نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك والمهندس ربطاني معك وكل الامال وعاملات انا راديو تشات.
3: نعم ايوه
6: قسم العربي وقسم الفرنسي.
3: نعم واللهجات.
6: ونقول صباح الخير هناك للجراند سير امن عربي هناك من مدينه البشا.
3: ايوه
6: وابو بكر محمد صالح ابا عربي منصه اخلاص فردوس. ونقول صباح الخير هناك للجراند سير جمله عربي وفوزية محي الدين سالم ومريم بريمي ادم وحليمه بريمي ادم استاذ جبريل بريمي ادم
3: لكل من البشي
6: ده من انجمينا.
3: ايوه نعم.
6: ونقول صباح الخير هناك للوالد هناك ابا ادريس هناك من مدينه دبشي.
3: نعم.
6: وما ننسى بهيني الدكير بكر موسى سليمان علي موسى ولد العجوز.
3: ايوه.
6: وما ننسى بهناك ادم جبرين اجي وجراند فرير يحيى عربي واندماج مستمع.
3: الو.
7: الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام يا تمان الاسم الكريم. ايوه تقولي صباح الخير لي يا تو اختي.
7: نقول صباح الخير للميتر تاير صلاح الدين عربي.
3: ايوه.
7: الكتيرير.
3: اها.
7: وما ننسى اذاعه الوطنيه.
3: ايوه.
7: وما ننسى جميع سكان هارثه بشه.
3: ايوه.
7: وما ننسى شباب ردينا كفا.
3: ردينا ننجمينا.
7: ردينا ننجمينا كفا.
3: ايوه.
7: شكرا وقت اخر ان شاء الله.
3: شكرا ماني سراك انت وكل الناس في ابشر نقول لكم صباح الخير. الو طاهر ترما ابا من مشاق ابو ظبي.
8: لين مسكين ما تلاقي.
3: هي ترى وفي الغريب ما تمشي.
8: كان بالهليكوبتر فلان هذه يجي.
3: تفضل اخوي. ايوه الو طاير. طاير عنده بروبلم انا الريزو ان شاء الله يرجع لنا ثاني. سلمناك انت وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من كارتي مشاقة. الو
9: صباح الخير فجاني كرمات.
3: مرحبا
9: الله يسلمك
3: تاكسيمان.
9: نعم تجاني
3: كيف الحال اخوي؟
9: هسه اخوي الحمد لله.
3: يسك بيت كده ماله.
9: والله يا اخي ولا
3: ريزو لك
9: والله.
3: تفضل اخوي.
9: تحيه صباحيه لك انت وكل اسرتك.
3: ايوه.
9: هناك زميلي الحاج الكريم من بتكن.
3: ايوه.
9: والزميل عبد الرحمن هيثم البكر خاله ادو مرقصو انتوني شيشه. والابا طاهر برما هناك امانه صلاح الدين متر طاهر من شيخانه بردو بردو.
3: ايوه.
9: وهناك خديجه علي من كندول وهناك عائشه محمد من جوزتور وعائشه محمد من شجر ثلاثه. وهناك ما ننسى جواهر الشامو.
3: ايوه.
9: وكل اسرتها.
3: اها واخيرا تاكسيمان.
9: وعندي ما مستمع.
10: الو صباح الخير جراسي جاني.
3: صباح النور على زكريا من بتكين، كيف الحال اخوي؟
10: سلام عليك البلد عبد لبن اولاد الزهره كلمات.
3: ايوه
10: وما ننسى مهندس مهدي محمد عبد الله.
3: ايوه مهندس المهندسين.
10: اها وهناك محمود قصر حماد.
3: ايوه
10: وفي انا ما ننسى بشير عمر بشير محمد احمد عبد الكريم مهاجر حجة ثانية آدم محمد عبد الجليل عبد المكرم آدم عمر حسن داب.
3: أيوة
10: وهناك فرنسا ندخل للمستمعين احنا نجمعنا الجميلة وقال في قلوبنا صباتي لزميلة عمر آدم تقسيما.
3: أيوة
10: الله مريود أشوف علي هارون سمحة محمد الجواير الشمو.
3: نعم
10: صلاح الدين عربي هناك من بردو بردو ونجي في بوكرو ما ننسى أبو تريكة.
3: واخيرا
10: بعدين ابونا تجاني ناس كثيرينغو
3: الناس قاعدين في الخط معليش
10: خلاص معليش
3: شكرا كثير. الو الشيخه
11: صباح النور
3: الشيخه الكبيره اجا محمد احمد سيلفا شيتي من اف ام لي بختي من دمبي كنجا الكنجاره
11: دمدارم كله
3: ايوه فضل بابا ايوه
11: طبعا واوتك
3: ابيك ايوه جاء عندها بروبلم انا ريزو ان شاء الله سلمناك انت وكل اسرتك والناس اللي قاعدين تابونا من دمبي نقول لكم صباح الخير. الو غاديو تشاد.
12: الو السلام عليكم.
3: مرحبا يا تومان من وين؟
12: من تشانا بريزام برمان.
3: اوه البس مودرن
12: متي
3: دوي قاعد عافي
12: عافي
3: اي قاعد عافي
12: قاعد عافي
3: يا وقت تقول صباح الخير لا تو
12: قبل كل شيء قلت هي صباح هي لتجاني شهر رماد وكل عائلة من كلمات
3: شكرا
12: والتان المقتنى وفن عبد الرحمن هو عبد الرحمن عمر عبد الرحمن خالد عبد الرحمن
3: ايوه
12: ادريس انا ادريس دوني ادريس الرئيس كفل ادريس مدام بقانا عائشة بكر مدام تجانا فن عبد الرحمن
3: ايوه
12: ولدينا عادم عبد الرحمن عامل عبد الرحمن دنا عبد الرحمن فن عبد الرحمن
3: ما شاء الله
12: بشير صباحي علي جاي خالة بشير خالة بكر جميل طيب هم طيب روا فن جتا فرصة عارون شفت كارا جماكو عجب اسمان رمضة طوم مصال اسمان عشت عباد
3: واخيرا بريزا شكرا بريزا عبد الرحمن ألبس هناك من مودرن نقول لك صباح الخير لك انت وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مختلف الكارتيان العاصمه نجمعنا 65 53 53. الو غاديو تشاد.
13: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله. انتوا معنا ومن وين؟
13: معك حسن جد هارون المعروف ياسنا من السر من دقر الدبه.
3: كي اذا انا من السر يوا تقول صباح الخير يا تو.
13: صباح الخير لكل مستمعينا.
3: ايوه
13: وطيب انا اقول بس جابوا لك جديد على جولدن بتيوا
3: كي اها
13: كان خلاص تسنينا لها هنا هدية خاصة للعروسة دنجسو جدة هارون.
3: ايوه
13: ولشباب انا مشاقة
3: اها
13: ولزوجتي خريجة رجون برغادر
3: اها
13: ولزوجتي فان نيل مكايلة
3: مسوانك تنين وشغلك ده
13: شكرا اها
3: يا للمينستر انزين شكرا بارك الله فيك
13: الله يبارك
3: فيك 65 53 53 94 94 09 53 عنينا في خدمتكم خدمة المستمعين من الإذاعة الوطنية التشادية غاديو تشاد. ألو ألو مرحبا ألو
14: ألو
3: ألو مرحبا يا تومانا
14: ألو مرحبا يا تومانا
15: أنا وزان عروس بيتكين
3: أرون
15: من بيتكين
3: أرون بيتكين سيدة فولي مانا راديو عشان نسموك عديل
15: تمام
3: أيوة تقول صباح الخير لي أتو
15: نقول صباح الخير لكل العلماء
3: أها
15: ونقول صباح الخير لأخي ميمون موسى من مونغو
3: أيوة
15: ونقول صباح الخير لأخوي تاسي من بيلتن ديليجي أنا ميري
3: أيوة
15: ونقول صباح الخير لأخوي سالي كوميسار جان جمينا
3: أها
15: ونقول صباح الخير لنيتي حوا نمو الليس جان جمينا
3: أيوة
15: ونقول صباح الخير لمامي باني جان جمينا وما كل ما ننسى أخواني أنا بتكل
3: أنا كمان ما نسيلك أنت وكل أخوانك في ولاية جيران نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد شكرا كثيرا
16: حسين
17: هارون والبكرو من مندو بكان القرص بكم دو
16: أكيد ومستخدم بدين المندو
17: فضل أخوي
16: أكيد من كل شيء من الصداقات كل وهم وعندنا عايزة تبني السعادية
17: أيوة
16: وخاصة قبل لك انت التهيت البرامي والتكنيسين
17: أيوة
16: ونقول صباح الخير لكل أدانا جروب أنا إيران تال وزاك ولما فوق بالرأس
17: أيوة
16: خاصة قبل لك من الشفاء لاجل للقو الجوائر الشموادم
17: أها
16: ولسامع محمد ولعدم القصوني أنتوني شيشة شوف ده كانتون والترزوري حسن البوني ولا جد الدقو
17: أيوة
16: ماوي داوز زكريا
17: أيوة
16: أبدا هناك من مدينة بكرو للوالد عاشر في مدينة بكرو ولحارون إيسا من مدينة بكرو ولبابا إيسا من مدينة بكرو
17: أيوة
16: وهناك الصافي الكبير من مدينة بكرو وتريكا البرسلونيا
17: أها ومن مندو
16: يا سلام نبي من أبشا دو وهناك الحج زكريا من بكين وكونسيري سانت جيل ومحمد عامد أمبون سانتي والنور أحمد النور
17: أيوة
16: ومن مدينة مندول لكل مسلمين هنا يفرلوك على رأسهم وعلى رأسنا سيد الرئيس محمد كل والبر خزال ولنائبة الرئيس زارة بشير المعروفة بجامع نوار
17: أيوة وأخيرا
16: لحارون جبرين أمبسادر رجال وإن شاء الله نقول لك لمرة ثانية
17: شكرا نسين هارون من مندو ألو غادي أتشاد ألو
18: السلام عليكم
17: وعليكم السلام يا توما انا من وين عرف هيسك شي يا اخوي
18: ماكو هاي من محمد من بيتكين
17: غيره فضل اخوي تقول صباح الخير لي يا تو
18: كويسين الحمد لله
17: ايوه تسلم يا تو اخوي
18: الله يبارك فيك
17: فضل
18: خير ان شاء الله
17: نعم
18: ولا كل شيء نقول صباح الخير للحاج زكريا
17: ايوه
18: وما ننسى زميلي وسايبي ايروتا ايمانيل استار بالتالي نمشي في مندو نمشي لأحمد دانيل
17: أيوة
18: أنا جايني لجدة سجين وما ننسى رخية من منموسي
17: أيوة
18: وما ننسى إساق أحمد من منموسي
17: أيوة
18: وما ننسى قراء عمر دلوسي من جربي وفي الأخير كمان ننسى كل المسلمين
17: أنا كمان ما نسيناك أنت وكل المسلمين هناك من ولاية تقيرة سن ان شاء الله نقرو الاس ام اس انا للمسلمين الو غادي اوتشات الو
19: كيف حالك
17: مرحبا يا توما انا ومن وين
19: محمد جلش يقول
17: من وين محمد
19: دافين جمينا
17: كل كارتيه جمينا
19: كارتيه
17: شهر 40 فضل اخوي محمد
19: انا غالي في بريماتير
17: ايوه
19: والله نشكر تجاي سارة ما تبغى تجي كده بس بقول يا اخي
17: شكرا كثير
19: والله
17: والله شكرا جرام ميرسي
19: انا غارف في بروفايتر
17: اي
19: كل يوم كان اسمه
17: نعم
19: لما تري ميوزك والله شكرك
17: شكرا كثير
19: ميرسي بوكو
17: ميرسي شكرا كثير لكل الخدامين اللي قاعدين بخدموا في البروفايتر نقول لكم بونجور من راديو تشاد 61 53 53 20 جواهر الشمو ادم نقول لك صباح الخير اشوف علي هارون سامها محمد الو
20: الو
17: مرحبا يا تو معنا ومن وين
20: معكم عيسى محمد نور من سنكيام رانوسما كارشي امريكيبي
17: امريكيبل كارتي الكبير في سنكيام ايوه
20: الحمد لله
17: تقول صباح الخير يا تو اخوي
20: نقول صباح الخير عليكم انتو
17: اها
20: صباح الخير لعلي زادو ومير هنا كوميني سنكيام رانوسما
17: شيخ بني شيخ
20: وكل اسرتهم شيخ بني شيخ الحمد لله ونشكر كل أسرتي والماك وكل شكرا
17: يعني كمان شكرناك انت وكل أسرتك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من كوميا نسين كم أرم بسمع نوقف الاتصالات عشان نقري الاس ام اس هنا المستمعين بقول بونجور جران فرارس عبد بكر طاهر دنا بيسلم تجاني سن رمات ابيات ولكريم عبدوة خالي وللجران فرير هارون موسى الحاجة ادم والجراند فرير جمال احمد عبد الرسول وبسلم عبد الصلاح ابا الجراند فرير مدر حسن علي وابكر حسن بخاري ولجلال حسين يحيى والجراند فرير بشير عمر بشير ولجمال عبد الناصر شيب بكي وجاسنية ادم ومريم الشاعر محمد والاشوف علي هارون وبسلم غادو تشات العلماء وبسلم كل الناس انا كارتيه فرشا كومين انا بريمير اندوسما بونجور غادو تشات جو مابيل علي زادو دانو من كارتيه امريكي بقول بون ديمانش للاونراب ديبيتي مريم عشين والمير انا سينكيام اندوسما الشيخ بني الشيخ والمير ارجوين حسن احمد جيمي والاجي يوسف عبد الرحيم يعقوب والاجي شريف محمد صالح والشيف جينيتي عيسى زغلو والشيف تنيتي أرجوين أحمد دقاش وكل الأعضاء أنا قروب غادي تشات أنما الأزاز وما بنسى البيتي فرير الشيخ حسين شكرا علي زادو الدنو بونجور سي أبا جيمي محمد الدليل نقول لك صباح الخير شكرا كثير بونجور أنما سي ناجي مويس من بونغور بقول بون ديمانش لكل الشاديين برا وداخل جدو بشارة من جوزوتور بيسلم كل المستمعين والمستمعات الكبار وصغار وخاصة الأخ المحترم صالح بن مصالح وأبكر بشارة وبلاما منغا يونس في دربالي وخالد النفي بوكورو ومال أبا محمد مال أبا محمد هارون ألو غاديو تشاد
1: أبو كريم مع البرشلوني كان إذا أتصدى تبابا مدينة
17: بقرم البرشلوني الصغير أبو تريكا من دبابة
1: طيب أخوي
17: فضل تقول صباح الخير لا تطول أنت ما خاصمتنا خاصم يا ناقيرك
1: ما مشكلة لك أنت ولكل أسرتك
17: أيوة
1: مشكلة الأمال هالإذاعة الوطنية الجارية وخاصة إذاعة البلدية
17: أيوة
1: أنا المدير جبرين جيري
17: أيوة
1: أنا شباب المهندس أنا كل بعض
17: للمهندس الكبير أنا الأنماء أيوة
1: أيضا هناك مريم ناتريتانس ملافة محمد سماليك المستدين أكبر مرتين هناك على الزكرة من بكين
17: أيوة
1: أفضل من قربه وكل المستدين البسل وصوت الدبابة في داخل مجلة بقرون وكلهم أهد سيد أبو كريمة
17: أهد أسعد لك أنت وكل أسرتك وكل المتابعين من دبابة نقول لكم صباح الجميل من الإذاعة الوطنية التشادية محمد حامد أمبون سانتي من مدينة أبشي ألو غاديو تشاد ألو محمد حامد مادي أوكي أنا نواصل عشان نقرأ الأس أم إس وبعدين نشيلوا الأبيلات إن شاء الله ألو
21: ألو راديو تشاد
17: رخي يحيى من ملموسي
21: أكيد ومؤكد جراند فرير تجاني مشير رمان
17: تفضل يا ماما
21: أوكي أنا قبل كل شيء بتهيئة صباحية لإيسا ولكل أسرتك
17: شكرا
21: وللمهندس أنا اليوم الربطانة معاك مهدي محمد عبد الله
17: أيوة
21: مهندس المهندسين
17: نعم
21: وما ننسى هناك جروب أنماء راديو تشاد أنماء الأزباب والشباب والشابات أنماء صوت الراس على رأس صاحب الفقامة تجاني مشير رمان
17: شكرا
21: وهناك كمان ننسى جواير الشموادة
17: نعم
21: وما ننسى جراند فرير حامد محمد من بكينة الجزائرية من بكينة كل جيمة من كوربو
17: أيوة
21: وما ننسى طنطين نزار الصفو من شجر ثلاثة والولدة زكريا هارون يوسف وزارة حلو من جامعة قدر وخليجة جبرين محمد جبرين
17: اللي هي مامي
21: والوالد العزيز المحترم مياي حلو والوالد زارة مصطفى
17: ايوه
21: جراندر شيف دبيلا إساق أحمد وما ننسى هنا داجة أنا مونغو أنا رموف
17: شكرا
21: كثير وما ننسى المستمعين والمستمعات بصفة عامة
17: شكرا رخيه يحيى من ملموسي لك انت وكل اسرتك ما دي نتينا 5 دقيقه نقول الاس ام اس صباح الخير صباح النور صباح محبه الرسول معكم المستمع عبد الله دنا ادم من انقب شايب قبل كل شيء بقول تحيه صباحيه لانا ولاسرتي وللمهندس الكبير وبقول تحيه صباحيه لابو الغالي دنا ادم ولام العزيزه خديجه ابو بكر والتحيه الصباحيه لاخوانا واخواته وبقول تيان صباحية لسرسر شايب من أنجبو شايب، ولمحمد شايب من أنجبو شايب، ولإبراهيم من أنجبو شايب، ولأخوانا أبكر دنا آدم من أنجبو شايب، وآدم أرخصو أنتوني شيشا، علي زادو دنو طاهر درما من مشاقة، ولأخرس جبرين ودكتور حسن القوني من أفرق، ولعلي زادو ولمعاوية داود ولصالة برما صالة وللأخوات الأخت المحترمة جوار الشمو عدم ولمنصورة حسن ولأشوف علي هارون حوى إدريسة الجد دقو بنت أمدو ونصر عبد الله وتحية صباحية لكمسار سين تقيل ومحمد حامد أمون سانتي من مدينة أبشي وقلت تحية صباحية لحسين هارون من مدينة تموندو ولزهرة دياما نوار وبتقول تحية صباحية لمجموعة جروب غادوشات ونما العزاس ونما فوق الراس. شكرا كثير العريس عبد الله دنا. بونجور راديو تشات ونما معكم يايا سعيد معلم المعروف بصابر خان من كارتيري دينا. قول صباح الخير لزوجي فاطمة محمد نور ولخريجة إدريسة من أنجيلي ولجلال حسين يحيى ولأدكر أبكر وإجام محمد أحمد من أفهم ليبرتي وجغر محمد وجدو كلبة. وما بنسى كل المسلمين عنينا كمان ما ننسيناك انت وكل المسلمين اللي معك. بونجور جاني سيارة ماشي سيد عمر إما بقول بونجور لجوائر الشمو آدم ولهج أصيلة تشادية 100% ولطاهر درما وخديجة إدريس. شكرا كثيرا. بونجور غادو تشات ونما بقول اسم صالح بورما صالح اس بي اس برزيدان كاف نجمينا بنكات بقول بون ديماش لطاهر درما بمشاقة لجدو بشارة من قصطور والياس بكر علي من ديجيل سانتر ولمنصورة حسن من تكرة ومال أبا من كسري ومحمد رمضان من قصطور. وما بنسى أسرتها القاعدين في بروفنسنا سلامات في ديبارتمان عبدية وكل الحلال أنا دقر وأنجابر والجرانفرات جاني سن رامات والتكنسيان دي جورو.

0: من أداء الساكن وزينة وذكرى وعبد الرؤوف ومحمد نور وبونتي ماش لجروب رجال أنماء الأوزاز. الساعة 9:33 آخر رسالة بقول اسمه جدو أبكر من كارتيو فوندوري بقول بونتي ماش لجاني سرمات وكوميسير رمات أبيسو. شكرا كثير. 61-53-53-20.
1: ألو
0: راديو تشاد.
1: الحمد لله.
0: يا توما أنا ومن وين؟
1: عائشة من غزتور.
0: عائشة محمد من غزتور.
1: أكيد ما
0: أفضل. العروسة كيف حالك طيبة؟
1: الحمد لله.
0: أيوة تقولي صباح الخير لها تو.
1: صباح الخير لك أنت وأسرتك.
0: شكرا.
1: لكل أمال أنا راديو تشاد.
0: أيوة.
1: أخي أحمد من ملموسي.
0: أيوة.
1: الجاش حسن.
0: نعم.
1: المطلب بشير.
0: أيوة.
1: مرتين جعفر.
0: نعم.
1: عبد الرحمن حسين.
0: أيوة.
1: النور آدم.
0: نعم.
1: إما مكايدة.
0: أيوة.
1: محمد صالح عثمان. حجر عثمان.
0: نعم.
1: ونقول صباح الخير لكل المستمعين المستمعات بدون انفراد من قبل
0: لك أنا يقول نقول لك صباح الخير لك أنت وكل أسرتك من جوزا باري. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات هناك من أمريكا بجوار الشمو آدم وكل أسرتك. نقول لكم بونجور. الو غاديو تشات.
2: الو
0: مرحبا يا توما. انا من وين؟
2: زايد اخي.
0: الحمد لله.
2: جاني سير رمات.
0: نعم.
2: الله يسلمك.
0: بارك الله فيك.
2: ما شاء الله.
0: الحمد لله.
2: عفا اخوي.
0: ما شاء الله.
2: اول دور شارك معك.
0: يا توما انا.
2: اليوم 30 و34 و35 راديو تشات.
0: هذا العهد الجاي تجينا ضيف في الازاي ان شاء الله.
2: يوم واحد ما شارك.
0: اها ما شاء الله. اليوم نورتنا.
2: انا خليفه من مدوان الى الشيخ هارون الجبرين.
0: من مدوان. نعم. الاسم الكريم.
2: يسلمك. شكرت الراديو.
0: أيوة.
2: شكرت الجماعة كروت من الراديو شات.
0: أيوة.
2: ألو. 24 ساعة أني نسمع فيك.
0: أي الاسم الكريم.
2: شكر الاسم.
0: نعم.
2: إلي والجلال خليفة.
0: نعم.
2: من مدوان.
0: إنزين. ناس مدوان شد عفزي.
2: ما شاء الله.
0: سلم لنا ناس مدوان كلهم نقول لهم صباح الخير منا غاديو تشات. سلمناك كثير وده شرف لنا كبير ان شاء الله.
2: كل الاعرف الصوره.
0: شكرا كثير ان شاء الله.
2: ما شاء الله.
0: الو الخط الثاني. الو غاديو تشات. نعم الا زكريا.
3: نعم لثاني مره.
0: تفضل اخوي.
3: نقول تحيه صباحيه لسيدي جوني محمد علي من في بيتين.
0: ايوه.
3: لسايبي احمد رضي النور سايب لا اجرى الحالو حالو.
0: ايوه.
3: عبد الله عمر الله عمرو بتاجر انا حلاويات الحلوين.
0: ايوه.
3: هناك ما ننسى رقيه يحيى اساق عامس من ملموتي اخويا جيمي من قربه.
0: اساق هذا ما اللي قال لي يوم ذاك اللي قال تروفو.
3: انا ما عبدش ما ننسى جدو محمد بركه صديق ابراهيم صابون محمد علي محمد امين وسيد المدير محمد الباخر احمد ادريس.
0: المدير محمد حسن نصر الدين
3: بن عربي عبد الرزاق وسيد المدير محمد جبرين تاير الهر وما نصف كل المسلمين.
0: شكرا كثيرا يا زكريا من بيت كلك انت ولكل اسرتك. صباح الخير للناس اللي بيحبوا راديو تشات. الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. معنا من وين؟
4: معك الغالي عبد الله من ابشم.
0: الغالي عبد الله من ابشم درادر هلة القادر.
4: نعم.
0: تفضل اخوي.
4: نقول صباح سعيد لكل المستمعين والمستمعات.
0: أيوة.
4: وعمال إذاعة مدينة أبشة.
0: أها.
4: وعمال الحي الوطنية للإذاعة والسعودية.
0: أيوة.
4: وجميع من سكان
0: تشاد. أنا كمان ما نسيناك أنت وكل أسرتك وكل الناس اللي قاعدين بيتابعوا راديو تشاد من ولاية وداي. شكرا كثير. 61-53-53-20 أنا في خدمة المسلمين 94-94-09-53. ألو ألو مرحبا يا توما أنا ومن وين؟
4: ناصر من المنصورة.
0: ألو
4: نعم
0: يا توما أنا
4: ساكن عمر من فولقة.
0: ساكن عمر أول مسلم من فولقة النقا. أيوة
4: نقول صباح الخير لك أنت وأسرتك.
0: أيوة
4: نقول صباح الخير لك الشيخ الكبير الشيخ اندرتو في انجاكده.
0: ايوه.
4: هناك نقول صباح الخير لمسلمين جمعنا فرع بلال الغزالي.
0: اها.
4: هناك علي محمد بن محمد من قلمي.
0: ايوه.
4: نقول صباح الخير لجران سير رموة سعاد بشر. مريم لبنات من جنبر.
0: ايوه.
4: وكل المسلمين والمسلمين كمان.
0: شكرا كثير. نقول صباح الخير لمونة ماما صالح من جنبر. نقول لك صباح سعيد. الو غاديو تشاد.
5: يعني السلام عليكم.
0: مرحبا عليكم السلام ورحمة الله. معنا من وين؟
5: معكم أمين حسين كوماندان سانسنتير من جامعة خدر.
0: من جامعة خدر كوماندان سانسنتير. يوا كوماندان.
5: نقول سيدي ناقل أخواني ورفقاني كل الساكنين في لبنان جمعنا وخارج جمعنا.
0: أيوة.
5: نقول صباح الخير وأهل سيدي ناقل أنكل أبي جمال جيلي من آتيا. لأختي مريم حسين بشارة هناك من آتيا.
0: أيوة.
5: لجدتي زهراء خميس وكل أخواني وأخوانهم هناك كل من آتيا. ولأنكل جبرين عثمان هني من انجمينا جامعة قطر.
0: أيوة.
5: وللمنى أهل سيد للأخوان والرفقان القادين بخدمه في وبيتال ليفرتيل للمنى لهم أهل سيد.
0: أها.
5: وكذلك ما ننسى رفقيني محمد نور رفراتر كبير هنا راديو في بيقاي مدرسة وارا.
0: أها. وأخيرا
5: وأخيرا نتمنى السعيد لكل الأخوان والرفقان أن الحديثات بصفة خاصة ولك أنت.
0: شكرا كثير كومانا سانسانشير لك أنت وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من جامعة خاطر نقول لكم بونجور من غاديو تشاد. نمشي نسمع فاصل غنائي. ألو غاديو تشاد قبل الفاصل. ألو.
6: عليكم السلام ورحمة.
0: ألبس.
6: نعم.
0: تفضل.
6: بالمرة مره ثانيه صباح الخير بتجاني سرامات وايرت والمهندس والمهندسه ربطاني معايا.
0: ايوه.
6: سلام عادي من كرويه الزايه محمد حروم من هلوجات. هي صباح هي لعمد
0: لياتو
6: امام وقت والعمد.
0: اها.
6: قال اخي
0: وي
6: بكر جميل يا قال جنبه بكر.
0: ايوه.
6: عدم جدة. جبرين كل جدة.
0: أيوة.
6: نور عدم تكتمار وزميل عراج زكريا. حسن كادر رمضان كادر.
0: أيوة.
6: رب الله بكر برمان يسين كل عندمان وعدم القصان توني شيشة.
0: أيوة. وأخيرا نبرزنا.
6: وأخيرا ننسى بشار رمضان وفاد جرم عطرة وفاد حسنا جدا من دلكين وبكر كبيرين.
0: شكرا كثيرا رئيس عبد الرحمن البس من مودرن. نقول لك بونجور للمرة الثانية من الإذاعة الوطنية التشادية. نمشي نسمع أغنية هدية خاصة للناس الحالية كابتي وبرانشو غادي وجات في 23 ولاية. أنا بلدنا تشاد بلد تماي. نقول لكم أحد جميل من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة عن جميل.

0: أكيد بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من آدم قاسي نرجع للمستمعين والمستمعات. أنا غادي نشاهد في 23 ولاية في نمرو 61-53-53-20 إرتل لتيكو 94-94-09-53. ألو غادي نشاهد.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا تو معانا ومن وين؟
1: تجاني سر رمضانية كر ماكي سين ساكن من مالو.
0: أوه المستمع الكبير والقديم في سين ساكن من مالو.
1: الرجل المحترم
0: ربنا. وين البيت الواحد ده؟ أنا أقول لكم أنتم ماكو بور نبغى لكم سلوك كوزي اثنين. أحمد صادق من وين؟
1: المشكلة لسه طيارتك ما نزلت في الكوزي ده كان نزلت في المطار.
0: وي.
1: فلا بد إن شاء الله في
0: جدال. بجيك وبجاوركم إن شاء الله. فضل حسين. فضل أخوي.
1: قبل شيء نقول صباح الخير وتحية صباحية لك أنت أخي العزيز تجاني سر رماد وكل العائلة في البيت.
0: أيوة.
1: ونقول صباح الخير للأخي آدم جبريل من مرمي عبد الزين. الأخي المحترم محمد صالح جبريل من كوزي واحد نقول له صباح الخير.
0: سلمنا.
1: صباح الخير لأخي عزيز هناك حسن آدم الهجليجة وحسن البلامة وأنباري تاهر كل الشباب الهجليجة نقول لهم صباح الخير. صباح الخير عبد الكريم جوخان هناك من مرمي ومن اليمن كمان أبدال كنقولي نقول لي صباح الخير.
0: أيوة.
1: بشار رماد من فوان نقول لي صباح الخير هناك. أخي العزيز محمد آدم من كليكلير وزوجي تحوي إدريس نقول لهم صباح الخير.
0: أيوة.
1: وصباح الخير لأخي مركيز أحمد والموسى نقول
0: نعم.
1: صباح الخير أختي هناك بانية سيد إما.
0: أيوة.
1: ونقول صباح الخير لأختي إيجا هناك من إيزاي اللي قلتين نقول لها صباح الخير لها وكل أسرتها.
0: نعم.
1: صباح الخير لأختي سمحة محمد والشوف علي هارون بلي يوسف.
0: نعم.
1: حوى علي.
0: نعم.
1: ما ننسى هناك مال أب أخي محترم هناك من كسري
0: وأخيرا نسي ساكن
1: واخيرا ما ننسى كل سكاننا العاصمه جمينا وطواهيه نقول لهم صباح الخير ونقول لهم نهار صحيح في جاني شهر رمضان.
0: شكرا سيد ساكن. الو غادي تشاهد الخط الثاني. الو.
2: عليكم السلام تجاني شهر رمضان ابيض.
0: مرحبا يا تمانو من وين؟
2: معك بشاره رماد.
0: بشاره رماد من الفوات. يوا
2: اكيد ومؤكد نقول صباح الخير لك انت واسرتك والمهندس الربطانه معك
0: مهندس المهندسين. ايوه نعم.
2: نقول صباح الخير لجرمة حسنة من فواد الحاج آدم من الضباء شريف عبد الله من مساقيت موسى إيسى ديار الأسمراني حسن آدم من إجريجة مبارة طاين من إجريجة حسين ساكن من مالو من مصالة من كوزي واي.
0: أيوة.
2: أفندي طه من أشاب أمبريا بشارة أحمد من أشاب أمبريا خورتا أروم من أشاب أمبريا أحمد حسن من الطيور علي يونس من مرولة علي حلاوة من كوكايا عائشة محمد من قزطور أبكر خال أبكر أبشنب آدم أرخصو أنتيني شيشة. الدرماني سينكل اندمان انترناسيونال حسن رامان الشيخ الشيخ من زمان المستمين قرطة جبرين النور تكتيمان مريم ميرندا مريم ميرلسا جبرين سين من امريكا جبرين سين من دقيق الرياض.
0: ايوه.
2: عبد الله عثمان من سالامانكا سليمان ادم من يورو باريس وصان ادم من يورو باريس.
0: واخيرا
2: ما ننسى المستمين والمستمعات.
0: عنينا كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك من الافواد نقول لكم صباح الخير. الو راديو تشاد. الو.
3: الو راديو تشاد.
0: مرحبا يا تومان من وين؟
3: الو تجاني سيراماتا.
0: أكويا جيمي أكويا جيمي من كوربو ديو بارتيومانا بطيور.
3: ألو
0: بروفنسا نجيرا. ألو أكويا
3: بروفنسا نجيرا.
0: فضل أكويا غانا اسمك.
3: نقول ما ننسى تجاني سرامات وما جماتا.
0: أيوة.
3: عبد الهادي من مسالي بابايرو
0: أبو نيال. نعم.
3: أسانية عادم.
0: أيوة الخبيرة
3: مريم السائر محمد جمال
0: السيبة بطيور. نعم.
3: الرسول.
0: أيوة
3: بيتي برنس.
0: أها
3: كشال راجي ساد ماما دوكمان تريد الكاب.
0: أيوة.
3: عمر دالوب أخوي أجر سنين.
0: أها.
3: جيم بورما عبد الرحمن سين كليندمان.
0: أيوة.
3: أبكر جاري جيدو كيلبا.
0: أيوة.
3: رويا سمايل.
0: أها.
3: إكسري مالابا بابا منسر أتابو تيمانا.
0: أيوة.
3: بوكورو أحمد أبو تريكا أبازين أبونا جبريل تيري.
0: أيوة.
3: إبتكين مانازا دودي آدم جيمي أوانا.
0: أيوة.
3: ياسين ألامينا.
0: أها.
3: أدم قصرة.
0: أيوة.
3: تسود تشالي.
0: وأخيرا أكويا. أخويا فات.
3: أخيرا ما نسيناك في ملموسي يا.
0: رخي يا يايا.
3: رخي يا
0: يايا. ألو غاديو تشاس. شكرا يا أكويا. ألو.
4: أخذ جاري روان.
0: مرحبا يا تمانا.
4: هو جبريل محمد من القرلية.
0: نعم.
4: هو جبريل محمد من القرلية.
0: من القرلية محمد جبريل محمد. يا واتو قول صباح الخير لاتو أخوي.
4: يا خير لك أنت وأسرتك.
0: أيوة.
4: جبريل محمد في الماجريو.
0: أيوة.
4: أنت زب سبب من البرلية.
0: أها.
4: فاطمة جبريل محمد من الجوكوب.
0: أيوة.
4: وأنا زب من ملوان.
0: أها.
4: الله رادرا ذكي وتجربة.
0: نعم.
4: هذا جميل المستمعين جماعة.
0: أني كمان ما نسيناك أنت وكل الناس نقول شيء نقول لكم صباح خير منا غادي وتشادة. ألو. ألو. ألو غادي وتشادة.
5: ألو.
0: نعم يا توما أنا من وين؟
5: سلام.
0: ألو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: أنا عاصم موسى من متايا.
0: اسم الكريم؟
5: اسمي عاصم موسى.
0: من وين؟ من متايا؟
5: من متايا جنب أبتور ديبارتمان أبتور.
0: أيه فضل أخوي.
5: سلمتك أنت الأنيماتير والتكنيسيان كله أنت تبتاعي سامي مروح.
0: ميرسي شكرا كثير.
5: سلام رفقاني تبتكين موسى كفين.
0: أيه.
5: ياقوب تاير
0: أبتور
5: ريباراتير.
0: أيوة.
5: وين في متايا باني دقة يالي تنين في أبشة.
0: نعم.
5: محمد عاسي وإدريس عاسي.
0: أيوة.
5: ومرتي ما يالي الغادين في البيت.
0: أيوة.
5: وبريزيدا أنا سولي غانا أنا كانتا تبتكينغا يسين محمد.
0: وأخيرا.
5: وأخيرا سلم كل الأنيماتير وكل المستمعين أنا راديشات.
0: شكرا كثيرا أني أسلم لك أنت كمان. مرسي من ناس أنا متايا كل نقول لهم بونجور ديبي راديو تشاد.
6: تجاني سير رباط أبي الله بسكر.

0: صباح الخير لكل اسره فامي لليل.
1: ايوه
0: معنا سبلام عارف في كروية زاوية، محمد هارون، محمد سلامي نطرونة، محمد صالح عثمان،
1: أيوة،
0: محمد كتابي، محمد أرمي هلكلير، معنا سموسة ديانا الأسمراني.
1: أيوة
0: ونقول صباح الخير لجدة برما، تاير درما، جدة درما. أمير تسليمان أنتوني شيش عبد الله موسى.
1: أيوة
0: عبد المطلب بشير والبوا
1: كابتن. وأخيرا
0: واخيرا ما ناسى كل الاسره المعايشين في اسطنبول.
1: شكرا الغزالي من انجمينا فارا. الو غادي تشات الخط الثاني. الو الو غادي تشات.
2: الو
1: الو مرحبا يا تمانه.
2: تجاني سر رماد.
1: مرحبا.
2: مرحبا ياسين موسى.
1: جادية 100% ما هي اجنبية.
2: انا بس اخوي انا.
1: بدا بموسى فضل يا ماما.
2: صباح الخير لك انت واسرتك.
1: ايوه.
2: والمهندس الربطاني معاك.
1: المهندس المهندسين مهدي محمد عبد الله.
2: يا سلام. نقول له صباح الخير. نقول محمد ادم من الكليب نقول له صباح الخير.
1: ايوه.
2: سليمان علي موسى ابو عائشه نقول له صباح الخير.
1: نعم.
2: حسن طاهر خزان نقول له صباح الخير.
1: نعم.
2: معنا انت اسره فنيه سيد اما نقول لها صباح الخير.
1: نعم.
2: سيد اما من بطه البقره نقول له صباح الخير.
1: ايوه.
2: وما ننسى كل المستمعين واسره تجاني سير رماد ابيان، ما ننسى جواير الشمو.
1: نعم.
2: ما ننسى فيكتور رهيما.
1: ايوه.
2: جنانار النور ادم يعقوب.
1: نعم.
2: ما ننسى كل المستمعين واقول لك
1: شكرا شكرا اصيله شاديه 100%. الو غادي تشاهد الخط الثاني.
3: الو
1: مرحبا انتوا معنا.
3: معك حسين ساكن لثاني المرة.
1: حسين ساكن فضل أخوي.
3: قبل شيء نقول للأخوة جاسينة كادية 100% نقول لها صباح الخير لها هي وكل أسرتها.
1: أيوة.
3: وصباح الخير لأختي حكيمة موسى.
1: أيوة.
3: صباح الخير للأخوة دلي يوسف.
1: أها في الجزائر.
3: صباح الخير لأخي جلال حسين يحيى.
1: يحيى دكتور نعم.
3: صباح الخير لعبد الحادي محمد صالح.
1: أبو نيال نعم.
3: وصباح الخير لأخي هناك اللمين بني أبكر من جايفين.
1: أيوة.
3: وصباح الخير لكل البعيد والقريب نقول لهم صباح الخير.
1: شكرا نيسان ساكن من مالو لك انت ولكل أسرتك. نقول كمان صباح الخير لإلتي إدريس محمد آدم من جزء من زافاي. ألو غاديو تشات.
4: ألو صباح الخير.
1: صباح النور والسرور.
4: ما خليه إدريس من باب المدينة انجل.
1: أي وده شنو يا الله؟
4: كل صورتك.
1: أيوة.
4: وأنا في نجع المهندسين.
1: أيوة.
4: عبد الهادي ومصالي بابا يا رو. بنديشي عبد الله الأمين.
1: القصاري. أها.
4: أنا إبراهيم بركة.
1: أها.
4: عارن جبرين عاجل.
1: أيوة.
4: أديكر أبو بكر موسى حسن طاير خزالي. موسى عبد الله آدم موسى الدكتور نسيفوت.
1: أيوة.
4: انت ليس ام معمول موسى من مارا. جدد بكر بردو بردو.
1: ايوة.
4: جدد برما من سيجيتا بريزا الدرهمان من المودرنا. عام تيغو كاش الوكاش كاش.
1: ايوة.
4: كابتن جعفر من ليبيا.
1: نعم.
4: محمد ادم من هليلة كلير.
1: ايوة.
4: وانا سبكرهم.
1: واني اقولوا ما نسينا ناسا ننجلي كلها. ميرسي كادي. نقول صباح الخير لكل الصحافة نجات التلفزيون الإذاعات الجرائد. ألو
5: ألو
1: مرحبا يا تومان ومن وين؟
5: معك بلا موسى.
1: نعم
5: بلا موسى من اسمك.
1: بلا موسى انت ما ليسك بيتك ما قاعد تتكلم.
5: ما خلاني نادي وين ما خلاني
1: خلقنا قضموا.
5: ايه
1: يوا خلاص قول لي خليها خليك
5: خلاني.
1: ايوه تقول صباح الخير لي اتو.
5: صباح الخير لي انت وصرتك.
1: ايوه.
5: صباح الخير لي حسن عالم من الجيرية.
1: اها.
5: امبارة طاير من الجيرية.
1: ايوه.
5: او جبرين حسن.
1: افات. علي زادوات النهوب وقول بولا دوزمان فاب وسويتي بون ديماش لميمولة ومامت تأبا امريك بي لجوائر الشمو مع الأبا ولجميع خرصة جبرين وهيسين هارون من مندو ومحاسن يونس محمودي ومحمد حامد والنور لومدت سلامات ولهيسين تقيل وكل الأعضاء هنا الجروب غادي تشات علماء الأزاز وللأعضاء هنا الجروب حالك بس أهلك وما بنسى

0: التكنيسيان هنا اليوم. الو راديو تشاد.
1: صباح الخير جدًا سيد رمضان.
0: صباح النور والسرور، ياتي معنا ومن وين؟
1: معك الاستاذ جده بكر من امبوكنا.
0: جده بكر من امبوكنا.
1: اكيد انتكر.
0: اخر مستمع 15 نادو.
1: نار في اللي انت ولو فرت فهناك على التكنيسيان غير بعد بكر.
0: ايوه.
1: في لندن شريك افضل من مساجد وهناك كل المستمعين والمستمعات كمان.
0: عندنا 15 نادو وقف خلاص، شكرا كثير. الو اخر مستمع او مستمعه. الو راديو تشاد.
2: الو
0: مرحبا يا تومانو، من وين؟
2: معك ابراهيم صوصل من بكره.
0: ابراهيم صوصل من بكره ده بابا، عندك 6 ناس تقول لهم صباح الخير.
2: انا بقول بندو ماجي لجنت واسرتك.
0: شكرا.
2: وبندو ماجي هاي لبابا يا رب اليال وهاشمي عاد محمد ومطار ومريم الشاعر.
0: ايوه.
2: وهم يكون بكرو أبو تريك البرشلونة وجبرين شيري وسليمان فضل ودرامان موسى نقار أبو أنز وعسانة عادل إغني.
0: أيوة.
2: ونقول بوندو مجدين مستمين هنا بكرو، هناك محمد أحمد بلاندي وصافة غلام من برشتانيا وهناك شدود إدريس.
0: أها.
2: ونقول بوندو مجدين.
0: شكرا كثير بوندو مجدين كنت ولناس أنا بكرو كلهم، وبوندو مانش لكل المستمين في 23 ولاية. الوقت تم سادة قد والإشارة بكت. شكرا لكم جميعا، كتبت الرسائل وناديت وما لقيت الخط، والشكر الكبير موجه للمهندس المهندسين انا الأنما مهدي محمد عبد الله، قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد ابيض، نقول لكم قيلوا بعافيه. هنا نجمعنا الإذاعة الوطنيه لجمهوريه تشاد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نخلو بكنا لزميلنا ليونيل منغار اجي يكلم لكم بكلام ساره. لا في كوغي كوغي ديامغي ديغامغي.

0: المشاهدون الأفاضل مستمعونا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من صدى الرئاسة تتابعون فيها مختلف المواضيع التي تهم الشأن الوطني ونسلط الضوء على مؤسساتنا الوطنية لنتعرف عليها أكثر. موجز الأخبار لهذا الأسبوع سنأخذكم بصورة خاصة إلى أبوظبي حيث أقام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو عدة أيام، ولكن هذه المرة نستعرض بصورة عامة العلاقات بين تشاد والإمارات العربية المتحدة في ورقة أسمهان جيرواتيدو.
1: إن الزيارات المتكررة التي يقوم بها رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو إلى بلد معين تتجاوز كونها مجرد تحركات دبلوماسية اعتيادية، بل تعكس في القالب متانس العلاقات الثنائية وتنامي الثقة المتبادلة ووجود رؤية مشتركة تتعزز مع مرور الوقت. منذ توليه مقاليد الحكم تبنى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو رؤية تقوم على تعزيز حضور تشاد في دوائر الاقتصاد والاستثمار العالمية عبر الانتقال من سياسة البحث عن الدعم التقليدي إلى سياسة تقوم على جذب الاستثمارات النوعية وإقامة شراكة قادرة على إحداث تحول اقتصادي حقيقي ينعكس على حياة المواطنين. وتبرز أبوظبي اليوم بوصفها أحد أهم شركات تشاد في هذا المسار، فالعلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على تبادل الزيارات أو تنسيق المواقف، بل أخذت تتجسد في مشاريع تنموية تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين القيادتين. وفي القطاع الصحي تشهد العاصمة أنجمينا تنفيذ مشروع مستشفى حديث بدعم إماراتي في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية وتوفير خدمات علاجية أكثر تطورا للمواطنين. أما في قطاع الطاقة فتتجه الشراكة نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية سواء في أنجمينا أو في عدد من الولايات، إدراكا لأهمية الكهرباء باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والعامل الذي ترتكز عليه جهود التصنيع وتوصي النشاط الاقتصادي وجذب المستثمرين. ولم يقتصر التعاون على إطلاق المشاريع، بل امتد إلى تعزيز مكانة تشاد على خارطة الاستثمار الدولية، حيث احتضنت أبوظبي المنتدى الدولي لتعبئة تمويلات الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. وشكل هذا الحدث منصة عرضت من خلالها تشاد رؤيتها التنموية ومشاريعها ذات الأولوية أمام مؤسسات التمويل والمستثمرين في رسالة واضحة تؤكد أن البلاد تتجه إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحا، وتعكس هذه التطورات تحولا نوعيا في طبيعة العلاقات بين تشاد والإمارات العربية المتحدة، إذ تتجه الشراكة نحو نموذج يقوم على التنمية المشتركة والاستثمار في القطاعات الحيوية بما يحقق مصالح البلدين ويعزز فرص النمو المستدام. وفي المحصلة تؤكد التجربة أن نجاح العلاقات الدولية لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو اللقاءات الرسمية، بل بقدرتها على ترجمة الالتزامات إلى مشاريع ملموسة وتحويل التعاون إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية. من هذا المنظور تمضي الشراكة بين تشاد والإمارات بخطى متسارعة نحو مرحلة أكثر نضجا عنوانها الثقة وأداتها الاستثمار وقايتها دعم التنمية وترسيخ أسس مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا للبلدين.
0: استضافت العاصمة أنجمينا نهاية الشهر الماضي مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا، وأسفر هذا الاجتماع عن التأسيس الرسمي لمؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا وتعيين الدكتور أحمد مبودو محمد رئيسا لهذا المؤتمر مع اتخاذ العاصمة أنجمينا مقرا له. ولإلقاء الضوء على مؤتمر المجالس نرحب بالدكتور أحمد مبودو محمد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لتشاد للإجابة على بعض الأسئلة. نتابع.
2: بداية عرفنا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وما هي أهدافه؟
3: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي هنا بلدنا تشاد زي ما مجلسات الآخرين هنا أفريقيا سنترال هدفهم الوحيد كيف يقدر يشاركوا في تنمية دائم ومنظم. أنينا كمجلس بس فقط هو مجلس الشورى، وهو يعني بيتنا الفكرة نفكره في شان نوصه فقط لرئيس الدولة ورئيسنا البرلمان اتنين ده. في سنة 1946 مجلسات أنا أعلم ده كله هم حسسهم ومربوط مع مجلس الاقتصادي والاجتماعي هنا ناسيون جيني هم إيكوسوك. وفي سنين ده أنينا من بلدان الأول قدروا حسسوا مجلسنا أنا اتحسس في دستور أنا يوم 31 شهر 3 أنا 1959.
2: في 25 و26 من يونيو استضافت أنجمينا اجتماعا جمع المجالس الاقتصادية والاجتماعية لست دول من وسط أفريقيا. ما هي أبرز نتائج هذا الاجتماع؟
3: الحمد لله يوم 25 و26 شهر 6 بلدنا رحب بديليغاسيون هنا مجلس الاقتصاد والاجتماعي هنا بلدان السبع هنا افريقيا سنترال اتمينا وزي ناد واحد دورنا لفقط كيف نلوم الرأي هنانا في الشبكة خصصنا في شان كيف نقدروا نوصوا لرؤساء هنانا ولرؤساء هنا برلمان هنانا يواصلوا في التلمية. وصحيح هدف بخلينا أننا نفكر ونجو نلوم ودائرين فكرة أننا كل نجمو بكان واحدة هو منهم نقدروا نلقو في التيماتيك موضوع اتنين الشلنا كان نخش نفوغا واحد موضوع مربوط في البيئة في نظام أفريقيا هو بلد يعني ما قاعد تأثر في الجو في العالم كله أننا يمكن 4% بس قاعد نأثر في الجو الباقيين ده ناس اللي عندهم الشركات الكبار اندستريال الكبار بصنوا الصناعيين هم بعصروا في الجو عن طريقة هنا الكربون وده اللي بيجيب المشاكل هنا المطر ما بيجي قليل والجو يبقى حار مرات فشان كده موضوع ده قلنا عندنا موضوع مهم لنا كنحن أفريقيا سنترال فشان عندنا إمكانيات فشان نقدروا في البرنسيب هنا النادمال بتلف الجودة يكفي لنادمال بهسة حار هنا الجودة قلنا كونغو ده عندنا فوق خابة كبير هو تصرف يعني تامي للبيئة بعد ما خابة هنا أمازوني في أمريكا وهنا أنا الأفريق ده رقم 2 معروف في العالم وخلانا بالتاني عندنا أدو من الأفريق سنترال تشاد عندنا يعني في الصحراء هنا ده عندنا تراب يقوم حوا برفع بشق كل الأفريق بشق كل الأتلانتيك بحر ده وجاي يمشي يدلي في الخابة هنا أمازوني في شان تربيه عشان كده ده كمان أبور هنا بلدنا قلنا أتو الاثنين ده في العالم بقدر بخلينا نكسبه في الموضوع هنا أن الكريدي كربون قلنا لازم نقدره نوصو حكومة هنانا في شان يقدر يكسبه يلقوا تعمل في شان ينفسوا مشاريع كتير للسكان هنانا أنا أفريقيا سنترال ألقى يشاركوا يعني بوزيتيف ما في الحماية هنا البيئة ده في شان حياتهم تحسن أنينا كأفريق كلها نقول أفريق كلها كان 4% بس فقط قاعد ناصر في البيئة يمكن أفريق سنترال أغلى من 2% فشان كده دونك موضوع ده ناخشنا الثاني الموضوع قلنا خلي أنينا كمجلس الشورى نفكروا نوروا للرؤساء هنانا كيف يقدروا صري حلوا لنا مشكلة هنا الانتجراسيون سوريجونال البلدان ده يكون زي بلد واحد ما عندنا مشاكل هنا فيزا ما عندنا مشاكل هنا بارير ما قانوني موجودين ما يكون عندنا مشكلة هنا البقارة مثلا يقوموا من تشات يخشوا بنجي ويفوتوا يما يمشوا في كونغو ويرجوا حاجات ده قلنا نحسن لهم في شان حاجات ده ما بقى.
2: تم اختياركم لرئاسة مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط أفريقيا كما تم إسناد مقر المنظمة إلى تشاد. ما هو شعوركم حيال ذلك؟
3: أنا صحيح كرئيس أنا مجلس الاقتصادي والاجتماعي الصحفي والبيئة أنا تشاد ما فكرت في الملمة ده يكون تشاد تكسب تلقى السياج يعني مركز هنا ويدو رئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصحفي والبيئة أنا تشاد بكل سرعة نقول هو ده يوصف صحة الدبلوماسية هنا بلدنا بوصف الرؤية اللي عند مارشال محمد إدريس دي بيتنو في الانتجراسيون يعني الاكسبتاسيون الريسبي حاجاتنا القانون السعودة دخل لناس ده جو لمو فيشان كده لازم كل التشاد زي أنا نكون مبسوط ونفاشر فوق. الحمد لله نقول شكر للدبلوماسية على تشاد، شكر للمارشال محمد إدريس دي بيتنو، لكل الشغل البسي لبلدنا تشاد. النجاة ده هو نجاة هنا بلدنا، نجاة هنا مارشال محمد إدريس دي بيتنو، نجاة هنا دبلوماسية هنانا، نجاة هنا تشاد.
2: ما هي رسالتكم الأخيرة للمشاركين والمواطنين في دول وسط أفريقيا؟
3: فكرة الغانسو كان حكومة، كان البرلمان، الاجتماع هنانا الهصل حصصنا كونفرنس انا المجالس ده، كل البارتنير هو كيف نعصن في حياتنا الشعبنا. لازم الفكرة ده الشعب كمان تكون بارتسيباتيف، واللي يبقى بعافية، اللي يبقى بأمني. فيشان كده في اسباس هنانا انا افريك سنترال حصل خلانا سوينا النظام ده جديد، المؤتمر ده لازم يكون الشعب تخصص في الفكرة وتشارك في الفكرة في كل المستوى، في شان حكومة والمنظمات الغير حكومية والنظام هنا البرلمان، كله ببقى لهم سهل في شان الفكرة ده تنفذ في أسرع وقت، وتكون كل الشعب هنا أفريقيا سنترال تستفيد.
0: يشكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية لا يختزل دورها في تقديم الرعاية للمتقاعدين وتحسين ظروفهم، وإنما يمتلك شبكة من المراكز الاجتماعية التي تقدم الرعاية لآلاف المرضى وبأسعار مخفضة. وقد كشفت زيارة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العيادة الحديثة عن أهمية المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع تجاني مصطفى مهدي في هذه الورقة.
4: بعيداً عن أضواء المستشفيات الكبرى المكتظة بالمرضى الذين يشتكون أحياناً من رداءة الخدمات وسوء الاستقبال، هناك منشآت صحية تعمل في صمت لا تسترع الانتباه، لكنها تنبض بحياة تملأها الإنسانية. ليس بها لافتات ضخمة تتلألأ هنا وهناك، ولا غرف عمليات براقة، مجرد جدران متواضعة وقاعات انتظار تزدحم بالحكايات والآمال، ومآزر بيضاء تعمل ليل نهار في صمت مهيب. إنها المراكز الطبية والاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المراكز الطبية والاجتماعية المتواضعة رغم قلة معرفة الناس بها ظلت منذ عهد ليس بقريب تقدم خدمات راقية وبأسعار ميسرة، وإن كانت غائبة عن وسائل الإعلام. واليوم تتحول هذه المراكز من مجرد عيادات أولية إلى جذور شجرة طبية عملاقة تستعد للازدهار، حيث يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتدشين عهد جديد من الرعاية عبر مشروع عيادة حديثة متكاملة حظيت مؤخرا بزيارة تفقدية من رئيس الجمهورية شخصية. ولمعرفة حجم العطاء تنقلنا بين ثلاثة أحياء رئيسية، جوجي، فرشة، وشقوة، حيث تقدم هذه المراكز الثلاثة رعاية صحية تليق بأصحاب التأمين الصحي وتمتد لتشمل حتى الفئات الأكثر هشاشة. الدكتور ريمتاتا غواغي ديبا المنسق العام للمراكز الطبية والاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدث عن دور هذه المراكز والخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.
5: في السنتر دا كونسلتاسيون بسو ساكت بالاغروس ميديكامان كان غايان تو ساكت بالاغروس دا في سنتر ثلاثة دا، لكن سنتر انا غوجي دا وبس الميم دا الكبير منهم كله، عشان في سنتر انا غوجي دا دكتورات كل قاعدين، مش الكلمة انا انفيرمي انا سنتر دوغاك داكا مش الفاتام فتراسوم يرسلونا في دكتور انا سنتر انا غوجي في سنتر انا غوجي عندنا لابوراتوار كاشف نسكولو نسو
4: لكن يكمن وراء هذا الجهد الإنساني تحد كبير، فالخدمات هنا تقتصر على الطب العام، ومع كل حالة حرجة أو تخصصية يبدأ ماراثون التوجيه إلى مستشفيات أخرى، وقد ينتهي الأمر بإجلاء طبي مكلف نحو الخارج. ومن قلب هذا التحدي ولدت فكرة المشروع الحلم، عيادة حديثة تجمع كافة التخصصات تحت سقف واحد.
5: كلينيك دا كمان أنا سين بس أنا ياتوك فين جمعنا دا. سي لا بيانفينو. عشان تشاد دا. أوني أن شانتي إنجينا بيزوين كاتير. شوكو سين بس غايسي دا شوكو لال. أديل مروي. عشان أنا زاتا كي في سنترا جينا كان مردنين وايجين ما نقدرو. عشان سبيساليست ما في دا كان راسلوم في أوبيتال كبار. وايجين يمشو دار برا يدو. هسا كان عندنا كلينيك أنا سين بس. مردنين دا راسلوم في كلينيك أنا سين بس. Au clinique d'Akolo, clinique à technologie INDA, technologie Judat, INDA IRM, clinique INDA scanner, clinique INDA mammographie, clinique Bahan, salle de réanimation, gai, bloc opératoire pour Gaïlin, dialyse pour les sophies cliniques. Dans MINDA Batan Dorushin.
4: حين تغيب الأرقام تتحدث الإنسانية، ففي مركز شجوة التقينا بهذا المواطن الذي لا يملك تأمينا صحيا. ويصنف رسمياً ضمن الحالات الإنسانية الاجتماعية، لكنه وجد الأبواب مفتوحة وتلقى علاجه بالكامل وبالمجان.
6: أراد أجد كاسوسيو وجد أخواني دول لاقوني، الحمد لله لاقوني وضيفوني وأنتوني كنين اللي يقدر كي عليان كي لقيت قدرة الشيء كي لحين شغرتم وشغرت الليل سيمبيس لحين الله يساعدهم لي يوم آخر عشان نباجر كل ليل آخر كله بسعودي مش زي سعودني أنا كله.
4: لقد بلغت هذه المراكز ذروة ما يمكن أن تقدمه، فاستجابة للاحتياجات المتزايدة وحاجة البلاد إلى منصات تقنية متطورة، قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنشاء عيادة حديثة مزودة بأحدث المعدات والأجهزة بغية مواكبة عالم الطب الحديث. هنا في هذه البقعة يقبع صرح طبي واعد يتابعه رئيس الجمهورية ببالغ الاهتمام، حرصا منه على تسريع وتيرة الإنجاز، خطوة يراها القائمون على الصندوق مسارا حتميا لتطوير المنظومة الصحية. مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد روزي ماماي أطلعنا على الرؤية الاستراتيجية للمشروع والدعم الرئاسي الذي يحظى به.
7: الصندوق الوطني ده أمر ما خاص للريتريتي، لا لا، عندنا يعني عندنا معاملة للأمال حق السيكتر بريفي، عندنا أمال أنا الببليك معناته يعني الفونكشنير، لكن الفونكشنير الكونتراكتيل بس، عندنا أمال حق الشركات الحكومية ولا ميكست بارا ببليك، وعندنا أمال أجانب من أي دولة كل الريتريتي خص يعني جزء من برانش حق السيكوريتي سوشيال، صدر علينا نكفرير الريسك كله، يعني في كل ريسك يعني في امل حق العامل ده علينا نكفرير، يعني علينا عندنا ثمانية، يعني ثمانية مكسوبات في ثلاثة فروع. الفرق الاول ده يخص انا البروتكشن فاميليال والماترنيتي، في لابرانش انا الاكسيدنت ترافاي معناتها تم تعمل حادث ولا تمرض في العمل كل نشيلو كان شارج. ثالث ده ذهاب يجي البنسيون، البنسيون ده البنسيون يدوك بعد انت ما تمرك من الأمل، ده الفروع الثلاثة الأنين كوفريرو.
4: من المنتظر أن تصبح هذه العيادة منصة طبية مرجعية نظرا لاحتوائها على تجهيزات طبية من الجيل الجديد وغرف عمليات بمعايير دولية وأسرة تسع لاستقبال 60 مريضا.
7: شنو الجديد هنا؟ يعني هنا البلاتو ده فاتح، يعني في علاج في درجة تانية، في عندنا سراير حق الدياليز، يعني ما نفس الشيء زي السنتر، يعني مستشفى، يعني مستشفى كبير، يعني مستشفى زي مستشفيات قاعدات هنا، يمكن يعني عندها آلات يعني مودرن زياده من المستشفيات القاعدات هنا. يعني عندنا مثلا في كان في واحد يعني من عمالنا الاسيوري يعمل حادث يمكن نمرق برا نودو خارج يعني الجو، لكن هنا كم استطاعه هنا في مياده يعني الجو هنا ما يودو برا، ده يعني مسؤول للشعب الثاني كله، يعني للسيتوين الاخرين كله نفس الشيء. يعني سبا سرير دياليز ده ما في في كيات السا ما في، يعني هنا عندنا على طول لما يشتغل ده سرير سبا سرير في نفس الوقت يعني يسوي دياليز ده ما في هنا الا هنا عندنا يرمها جنان عندنا هنا ده، يعني احسن يعني ما في، يعني ولا في كيات خلي في زون كله ما في، لما يشتغل يكون احسن كلينيك في سو ريجون ذاته معروف. يعني
4: في برنامجه السياسي والاجتماعي رفع رئيس الجمهورية شعارا واضحا، صحة كل مواطن تشادي هي الأولوية القصوى، وأنه مصمم على مواصلة تحديث النظام الصحي لضمان حصول الجميع على رعاية جيدة على قدم المساواة.
0: في فقرة نبض الشارع يعبر بعض من حاملي وثائق التأمين الصحي عن تجربتهم داخل المراكز الصحية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وتؤكد أن الرعاية مجانية، كما يطالبون بزيادة الأقسام وتوفير المعامل الطبية لإجراء الفحوصات بكل أنواعها. نتابع.
8: أنا أسوري كان يوم أنا كان مردان لأن سماخر الشارع نجد ما أكيد ما ميديسنكا أكيد أنا عديل الناس هي أنتني دواء أنتني دواء ولا شيء نار ولا يسالني ولا غروس كي يجي ما في أنا أسوري وما عندي مشكلة آخر.
9: سبحان الله الحمد لله يا لما أن مستدين نجوا نرجو دواء ويلنا كلنا نرجو لهم دواء الحمد لله خليها كم يفكر لنا فوق زيادة الحمد لله أشياء دقاق دقاق ده خليها كم يفكر لنا أن لهم بيجينا أسيري من نجوا ده صوبات كمان الحمد لله بتانون إبري إكزامين في لابد أكو صوبات كمان كل شيء مجان شيء كي بدون أنا غروس كي ما في الحمد لله نجوري جري جاين الحمد لله سبحان الله.
10: كلينيك دندورة أي ما شنو مرض بنزا إلى إكزامين دول كل حالي يبقى لنا هنا ودواء فرنسي دول حالي زود لنا لابد كل حالي سيل لنا لابد الكبير الأدل نجودا نقول الأدل لا أدل
11: أنا بسون وكان نجدا نزكى أكيد لأدل ودواء كل الحمد لله كان نقول ما شاء الله دواء كان نقول بلاش ما كان يشوف مني نقول نجيب يالي كوي لابد مني يالي تسمع لا يشوف مني على جنبي الحمد لله
12: أجاب أنا مرة واي لكن الدواء ده قلت له دواء ساكت بقول سمع أنتونا يلا الدواء مرضاني نلقاهم في بيت دكولا قال يجيبوا دواء غيانتو ده ديف ده بس قال يجيبه ديما لكن ما قصروا
13: أنا شكو الحلو اللي بلين في بكانهم هني ده عندهم أكي أنت كان جد ده فرانشوما يلا ده جاي لاقوك مرة واي وتوكي ماما شنو دواء نام كله غراتويت كونسلتاسيون نام كله ساكت بس شكو الواي بس ما دي جنرا ما هني ده إكزاما ما في إيكوغرافي ما في للرسد ده شكو الغراتويت بس في بكانهم هني فيه.
0: بينما يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على بناء مستقبل أفضل، يهدد الحاضر أحياناً خطر خفي، الأدوية المقلدة والصيدليات غير المرخصة، وتباع هذه الأدوية بكثرة في الشوارع والأسواق وحول المستشفيات، رغم أنها مقلدة وتدخل بطريقة مهربة. خالد موسى الحاج يرصد لنا الأخطار الناجمة عن استخدام الأدوية المزيفة.
2: تشهد تشاد على غرار العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء انتشارا متزايدا للأدوية المزورة والصيدليات غير المرخصة، وهو ما أصبح يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين. فهذه الأدوية تباع في الأسواق والشوارع وأحيانا بالقرب من بعض المرافق الصحية، مستفيدة من ضعف الرقابة وانخفاض أسعارها مقارنة بالأدوية الأصلية، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تدفع بعض المواطنين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة. وتأتي هذه الظاهرة في ظل تحذيرات وتقارير دولية تشير إلى اتساع نشاط شبكات الاتجار بالأدوية المغشوشة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حجم المخاطر التي تهدد المواطنين وما الذي يجب القيام به للحد من هذه التجارة غير القانونية. الدكتور هارون بدوي محمد رئيس نقابة الصيادلة في تشاد متحدثا عن انتشار هذه الظاهرة في البلاد ومدى خطورتها على صحة المواطنين.
14: كلنا نعرف شيء ده هون، لكن ما قد نحاول نلقوا الحلول عجلة، خلي كلنا نلوم شملنا ونهارب الشيء ده، لأن الشيء ده مسم ومدير للشعب، واليوم عنده امباكت في الاقتصاد. اليوم كان زول بيجي مردان وشرب الأدوية ده وصوت له تسميم وبيجي مردان هما بخدم أهله بكفو قروش، الحكومة تخسر وأي واحد يسيء خدمته ونحاول الشيء ده نوقفه، لأن كان اليوم في دول آخرين قدروا وقفوا الشيء ده، نحن شيء كبمنان نوقفه ده ما فيه.
2: ولا تقتصر المشكلة على الأدوية المزورة فحسب، بل تمتد أيضا إلى الانتشار المتزايد للصيدليات ونقاط بيع الأدوية غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون ومن دون إشراف صيادلة مؤهلين مما يزيد من صعوبة تنظيم سوق الدواء وحماية المواطنين. ويلاحظ كذلك أن بعض أصحاب الصيدليات المرخصة يتزودون بالأدوية من نقاط بيع الأدوية العشوائية، وهو ما يزيد من احتمالات تسرب الأدوية غير المضمونة إلى السوق النظامية. كما أن بعض العاملين في هذه النقاط هم من الطلبة وخريجي معاهد الطب العاطلين عن العمل، الذين دفعتهم ظروف البطالة إلى ممارسة بيع الأدوية خارج الأطر القانونية، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الصحة العامة. وفي مواجهة هذه الظاهرة تواصل السلطات المختصة بالتعاون مع نقابة الصيادلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار الصيدليات غير المرخصة والحد من تداول الأدوية المزورة، مع التأكيد على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات والالتزام بشراء الأدوية من المصادر الموثوقة. وفي هذا السياق يتحدث الدكتور هارون بدوي محمد رئيس نقابة الصيادلة في تشاد مرة أخرى عن أبرز الجهود والإجراءات للحد من انتشار الصيدليات غير المرخصة ومكافحة تداول الأدوية المزورة.
14: لكي نقدر نهارب الأدوية ده خلينا نكون زي دبان عسل، أي واحد يعمل خدمته وأي واحد يسي شيء الأنتولية ده كسألو يسي. اليوم الأدوية مشكلة، أنا الأدوية أنا الشاردة الناس كتير يحسبوا مشكلة أنا وزارة الصحة وهذا، لكن المشكلة ده مشكلتكم أنتوا هنا كوميونيكاسيون، مشكلتنا أننا هنا سيادلة، مشكلة هنا العلماء في الجامعة، هنا الإمامات في الجامعة، مشكلة هنا شيوخنا الكنائس، مشكلة هنا شيف دكاري. دونك التوية مهم، والتاني كمان تطبيق هنا القانون.
2: وتبقى مكافحة الأدوية المزورة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمهنيين والمواطنين، كما يظل الالتزام بشراء الأدوية من الصيدليات المرخصة إلى جانب تشديد الرقابة وتطبيق القانون من أهم الخطوات لحماية صحة المجتمع وضمان سلامة المرضى.
0: بهذه الورقة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، وإلى جديد الملتقى، ألقاكم بخير.

0: سيداتي والسادة السلام عليكم ورحمة الله من جميعنا نحييكم وأهلا بكم في نشرة السادسة ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. يقدمها إلى حضراتكم عبد الجليل عبد المكرم آدم. نظم أمس المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد طاولة مستديرة، وذلك بمناسبة اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد. المناسبة جرت بصالة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية. تفاصيل أكثر مع محمد عمر إدريس.
1: إحياء لليوم الأفريقي لمكافحة الفساد الذي يحتفل به في 11 من يوليو من كل عام، نظم المجلس الوطني للشباب بالتنسيق مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد طاولة مستديرة تحت شعار تكثيف تعزيز النزاهة وإجراءات مكافحة الفساد في جميع أنحاء إفريقيا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والجمعيات الشبابية. رئيس المجلس الوطني للشباب أبكر اللامين دانغايا قال إن الشباب مدعوون إلى لعب دورهم المحوري لمكافحة الفساد، مؤكدا بأن مستقبل تشاد مرتبطا بترسيخ قيم النزاهة والشفافية والتصدي لمختلف أشكال الفساد. من جانبها نائبة المراقب العام للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد فاطمة سماعيلة أكدت أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع، موضحة أن السلطة تواصل جهودها في مجالات الوقاية والتوعية والرقابة إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام. وكشفت أن السلطة نفذت 47 مهمة رقابة وتدقيق منذ العام 2025 أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المالية والإدارية، من بينها اختلاس الأموال وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون. كما تمكنت السلطة من استرداد مليارات الفرنكات الأفريقية في إطار جهودها الرامية إلى

0: تعزيز الشفافية وصون الموارد العامة.
1: قدم المنسق العام لمكتب منسقية الإحصاء الثالث للسكان والمساكن السيد ماجيغوتا روبرت قدم حديثا صحفيا بمقر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، تناول فيه عن عملية التقدم المحرز في التعداد السكاني الثالث، وذلك بعد مضي أسبوعين من انطلاقة عملية الإحصاء. جزء من حديث منسق مكتب المنسقية الإحصائية الثالثة للسكان والمناسك بترجمة وصوت عثمان آدم الدود.
2: À ce jour, 2,572,000 ménages ont été déjà recensés.
3: حتى الآن تم تسجيل 2,572,000 أسرة، هو ما يمثل 62.9% من العدد المتوقع البالغ 4,135,443 أسرة. تعكس هذه النتائج تقدما مشجعا وتظهر التزاما قويا من جانب الفرق الميدانية، فضلا عن الدعم المتزايد من السكان، إلى جانب تعداد الأسر المستقرة. تواصل الفرق المتنقلة تعداد السكان الرحل، وذلك لضمان أخذ جميع المجتمعات في الاعتبار بغض النظر عن أساليب حياتهم أو موقعهم. أيضا تعداد اللاجئين بالتعاون الوثيق مع الشركاء المعنيين من أجل ضمان التغطية الكاملة لجميع السكان الذين يعيشون على الأراضي الوطنية. ولضمان شفافية العملية ومصداقيتها، تواصل اللجنة المعقدة المسؤولة عن تلقي الشكاوي ومعالجتها، وحتى الآن تم فحص ومعالجة 11 طلبا، مما يسمح بالاستجابة السريعة للمطالب على أرض الواقع.
2: 11 requêtes ont été examinées et traitées, permettant d'apporter des réponses rapides aux préoccupations exprimées sur le terrain.
1: في سياق متصل لكن في ولاية السلامات، عقد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق عقد اجتماعا موسعا ضم القيادات الأهلية وكوادر الولاية إلى جانب العاملين في العملية الإحصائية في نسختها الثالثة. الاجتماع تمحور حول مستوى تنفيذ العملية الإحصاء والتحديات التي تواجه سير عملها. تفاصيل مع مراسلنا بشارة محمد صالح من مدينة أم التمان.
4: تقييم ودراسة سير العملية الإحصائية الثالثة للسكان والسكن، عقد لقاء برئاسة رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق. جمع أعضاء لجنة متابعة التعداد العام الثالث للسكان والسكن بولاية سلامات، وذلك لمناقشة سير العملية الإحصائية وتقييم مستوى التنفيذ. وخلال اللقاء استعرض المنسق الولائي للتعداد العام للسكان والسكن يوسف عيسى محمد أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الفرق الميدانية، وفي مقدمتها الظروف المناخية خاصة خلال هطول الأمطار، والتي تؤثر على حركة الفرق ووصولها إلى المناطق المستهدفة. كما شهد الاجتماع مداخلات من أعضاء اللجنة تضمنت عددا من الآراء والمقترحات الهادفة إلى إيجاد حلول ومعالجات مناسبة للتحديات التي تواجه العاملين في الميدان، بما يسهم في ضمان استمرار العملية الإحصائية بكفاءة. من جانبه أكد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق في كلمته أهمية تقديم الدعم والمساندة للفرق الميدانية بكل الوسائل الممكنة لضمان نجاح عملية التعداد وتحقيق أهدافها. وفي ختام الاجتماع وجه رئيس المجلس الولائي الشكر لجميع المشاركين، داعيا إلى مضاعفة الجهود خلال الأسابيع المتبقية من عملية التعداد، والعمل بروح الفريق الواحد لاستكمالها وفق الخطة المرسومة. أم التمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: من أم التمان نعود هنا بالعاصمة أنجمينا، وبمبادرة إنسانية من مركز نون للبحوث والدراسات التنموية تم تسليم 73 مشروعا تجاريا للأسرة المنتجة. يأتي ذلك في إطار تعزيز المشاريع الصغيرة الذي يقدمها المركز للأسر. كان ذلك صباح اليوم بحضور مدير التأهيل والتنسيق مع المنظمات الغير حكومية السيد إدريس عمر، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والشركاء. عبد الرؤوف أيوب.
5: استفادت 73 أسرة منتجة من مشاريع دعم تجارية مقدمة من الهيئة التركية إيحاحا ضمن برنامج المشاريع الصغيرة للأسر المنتجة. وشملت هذه المشاريع ماكينات خياطة وصالونات لتجميل النساء وأكشاك لبيع الخضروات ومحاريث زراعية، إلى جانب وسائل دعم أخرى وزعت وفقا لاحتياجات المستفيدين بهدف توفير فرص عمل والتخفيف من المعاناة التي يواجهها المواطنون. مدير مركز نون للبحوث والدراسات التنموية الدكتور أحمد أوجلي عبد الواحد تطرق إلى الهدف الشامل لتلك المشاريع.
6: جاءت هذه المشاريع بهدف دعم الأسر المنتجة وتمكينها من أجل تطوير إنتاجها وزيادة دخلها حتى تتمكن من سد حاجاتها الأساسية.
5: بدورهم المستفيدين رحبوا بالبادرة على لسان ممثلهم عبد الرحمن حسن الصديق الذي أكد قائلا:
7: نحن سعداء جدا في هذا اليوم أن نكون من الذين استفادوا من هذا المشروع الصغير للأسر المنتجة، يساعدنا في تطوير إنتاجاتنا وزيادة دخلنا الخاص في ظل الظروف الصعبة للحياة اليومية التي نعيشها.
5: عضو الهيئة التركية إيحاحا أونور شانجي أكد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام المنظمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
8: وجئنا اليوم لكي نقوم بالمساعدات إلى الإخوة والأخوات الذين موجودين هنا، نريد أن لا يحتاجون بعد هذا إلى أي شخص، سيشتغلون بيدهم وسيملكون إلى أيديهم مباشرة هذا الفائدة، وهذا سيستمر.
5: وفي خطاب المناسبة جرى توزيع المساعدات على مستحقيها في خطوة تجسد متانة علاقات التعاون بين البلاد وتركيا في المجال الإنساني.
1: رياضيا، توج أمس فريق الشرطة الوطنية ببطولة دوري الدرجة الثانية، وذلك على حساب فريق فرشة بهدف يتيم. مناسبة التتويج أشرف عليها رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم محمد عبد الله الديش. المباراة أقيمت بملعب إدريس محمد أويا. مشهد المباراة نتابع في التقرير الذي عده حسب الكريم محمد سعيد أبزين.
9: البحث عن تذكرة الوصول إلى دور الدرجة الأولى دور الأضواء لرابطة أنجمين لكرة القدم لن يكون سهلا هذه المرة، فنهائي بطولة دور الدرجة الثانية ما هو سوى نقطة لبداية تحدي من أجل الوصول إلى القمة في لقاء جمع بين فريق الشرطة أسبوليس في مواجهة فريق فرشة القادم من الدائرة الأولى للعاصمة أنجمين. الشوط الأول انتهى على التعادل السلبي، لكن في الشوط الثاني تمكن فريق الشرطة من تسجيل هدف وحيد أنهى به النهائي ليجد نفسه مؤهلا للعب الدور الأضواء لعاصمة أنجمين في الموسم المقبل. أما فريق فرشة فتبقى لديه فرصة قائمة عندما يواجه فريق الذي حل في قاء ترتيب الدوري الدرجة الأولى لعاصمة أنجمين في الموسم الحالي، وذلك بتاريخ 20 يوليو القادم. رئيس رابطة أنجمين لكرة القدم محمد عبد الله الديش تحدث عن حيثيات المنافسة.
10: وزي ما تعرفوا في البداية ده عندنا 20 كلوب المشى ببولت 2، واليوم ده اللي قلتوا كلوب 2 ده الكان هو أس بوليس وأس فرشة جاي يلعبوا للمونتيه عن الديفيزيون إن دي لا ليغ دنجمينا. وزي ما تعرفوا الجايا عن اليوم هو مونتيه دي فيس، والفنكي يلعب ماتش دي باراش لوفان مع كلوب الديرني عن الليغ اللي في شامبيون ديفيزيون إن، وما قدر مونتيه يلعب مع لوفان كان ده قرار تنين ده كل يركبوا سوا في الديفيزيون دي إن دي لا ليغ دنجمينا. دونك ده نطلب منه كنت المشجين عن الرياضة عشان واجب الفوتبول له وفير بلاي ما فيولانس، ده ندور منك يا تقول الشجي اكيبا عشان خلي اكيبا يفوز ما ندور انوف.
9: علما ان البطولة شارك فيها 20 فريقا ليتأهل منها فريقا واحدا مباشرة لدور الأضواء للموسم المقبل، فيما يتأهل الثاني عن طريق مباراة فاصلة.
1: دينيا، نظمت جمعية الكوادر المسيحية الإنجيلية في تشاد مؤتمرا نقاشيا حول تعزيز دور الكوادر المسيحية في ترسيخ القيم الأخلاقية في الوسط المجتمعي. المناسبة كانت صباح اليوم بمركز تعليم اللغات الكائن بحارة مرسال بالدائرة 6. كان ذلك بحضور عدد من مسؤولي المنظمات والجمعيات الكنسية في تشاد. حسن موسى حسين وفيه المزيد من التفاصيل.
11: جاء المؤتمر النقاشي الذي نظمته جمعية الكوادر الكنيسة الإنجيلية في تشاد تحت شعار دور الكوادر المسيحية في بناء الأخلاق في تشاد، ويشارك في المؤتمر عدد من القيادات الديانة المسيحية المهتمين بالقضايا المجتمع وترسيخ قيم النزاهة والمحبة وتعزيز دورها في بناء المجتمع أكثر تماسكا. هذا وقد أهي المؤتمر القس جمادوم جويل تناول فيه دور الكوادر المسيحية في خدمة الكنيسة والوطن، داعيا الكوادر أن يكونوا قدوة في السلوك والعمل والمساهمة في تعزيز السلام والمصالحة الوطنية ومحاربة الظلم والفساد بكل إشكاله. كما تطرق حول أهمية نشر ثقافة السلام والنزاح وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية ودور المؤسسات الديانة المسيحية والمنظمات المجتمع المدني في غرس قيم النبيلة للأجيال القادمة. هذا واختتم المؤتمر بالدعوة إلى مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات التوعوية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من أجل ترسيخ القيم النزاهة والمحبة وخدمة المجتمع، كما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في تشاد.
1: الخبر الأخير: استقبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدية الشرقية الجنرال إنغارهو غومتي إيلي استقبل وفد رفيع المستوى التابع للمنظمات الدولية بقيادة رئيسة اللجنة البرلمانية الإيرلندية السيدة ريناتا دان هورلاندير، لقاء تمحور حول معرفة احتياجات اللاجئين والنازحين السودانيين في معسكر أوري كاسوني وسبل تخفيف معاناتهم. أجمل ما دار في اللقاء نتابع الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا عباس بكر مصطفى من مدينة أم جرس.
12: وفد من مسؤولي المنظمات الدولية برفقة القائم بالأعمال لدى المملكة الهولندية تقودهم رئيسة اللجنة البرلمانية الإيرلندية ريناتا دان هولاندير يصلون إلى أم جرس بهدف لقاء المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي والمناقشة معه والرصد احتياجات وأولويات الولاية التي قامت باستضافة الآلاف من اللاجئين والنازحين السودانيين في معسكر أوريكاسوني. مطالب تمثلت في تعزيز قطاع التعليم ودعم المبادرات التي تسهم في تذليل الصعاب وخاصة العنصر النسائي، إلى جانب هذا مراعاة الحالة الاجتماعية للمستضعفين اللاجئين في المخيمات. لذا سينزل الوفد ميدانيا لمعرفة الحقيقة وتقديم العون لهم. ويضيف المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي يمثل هذا اللقاء استجابة ملموسة للمخاوف الإنسانية، وستساعد المناقشات مع الجهات المعنية المحلية لحل أفضل والكشف عن الاحتياجات ذات الأولوية المذكورة آنفا، ويتعين معالجتها والتعافي منها. أم جرس، عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عباس أبكر مصطفى معك، نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 15 بعد السادسة داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف العام الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والإخراج عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روغوبرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في نشرة أخرى بمشاركة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.

0: برنامج الصحة للجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين والمستمعات الكرام، في إطار برنامج صحة اليوم نستضيف دكتور عمر أجيد. ما هو نحج فيما يخص المرض السيدة، الألامات والأضرار، وكيف النادم يقرب السيدة، وحال شنو السيمتوم حقه. دكتور لتاني مرة السلام عليكم، ونشكرك لمجيئك في إذاعة أم جرس.
2: كتر الله خيرك.
1: اليوم نحج فيما يخص المرض السيدة وشنو علامات
2: المرض السيدة ده. كان كلمنا فوق كتير وهو معروف خطري مرة واحد تسأل حق ده كتير كب مش للأم كان حامل ما صغير ولا كان مش للبجمي، لكن أقلبية ما جال في مية ناس بكروب ده كان جينا كده نبقى صاحبهم دي لأن الجودة الجمل بالمجامة بس اللي جود بس كتير ده. أولا بأولا كده مقايدة المهمة معناته بقول لي على البريفانسيون دون عندنا بيج بقول لنا الأبسينانس وعندنا بيج بقول لنا الفيديليتي وعندنا بقول لنا مش للبريزرفاتيف. أولا بأولا ده مش للأبسينانس، ربنا هنا كل ذكر في القرآن ده قال حافظوا فروج معناتها الابسيناس، انت نادر لازم تحافظ نفسك ده واحد. تاني بتاني هنا انا الفيديليتي معناتها لازم تكون امين. كان عندك مش زوجتك جايده ده خلاص انت هي بس بتم اخر قلت تمشي وهنا كل المره كلها كانت عارفه ده اللي ده بس راجلها خلاص. هسه البريزرفاتيف ده اول ناس اول زمان ده ما يلف يوم شغل ده ذهب وجده حاضر حاضر بس قبل الناس ده قال لهم يلا تعالوا شيلوا الانبوبه اوكي امشوا للفساد. لا لا لا الثالث ده لا ده لسه ما انكي. اولا باول ده يا جماعه فلان ده انت حافظ فرجك حافظ خلاص بعدين وانت تقول اقا امين خلاص فيها تعرف اي مكان اجتماع قاعد ده كيف تلقاكم في 100 ناس ولا شنو تلقى ناس واحد ده الا معاكس بس يجي يقول انا ده خلاص انين الناس نفسها كان كل ما ندور نخسره ما نقول لي لا لا الناس دي كلها قاعد حافظوا فروجهم وبقوا امينين وانت بس تدور ده امشي للمود ولا امشي للمرض ده ما نقول كان نقول لك كان قلبك خلبك كان شيل للانبوبه ده البسه عشان تحافظ له نفسك دل المشكله. ها الناس هسه كثير يوم ده ورم لي يلا ده يوم الوقت الزمان الوادي ده يوم القلمهم لي يلا ده انتم دخلوا الوادي من زمان ما يعرف شغل ده كله خلاص يدور يمشي دس للكوشي ده عشان يمشي يجري خلاص وادي ما يعرف شيء يقول ده بس قام خط لهم وبتن قام مشوا دخل في شغل معناتها التفسير يا ناس انا صاصي بالجزاء ما جاب هذه الكفايه البريزرفاتيف دي يكون ما يشجون فوق قال لي روتين كل انت كان عندك 40 عندك كل يقول لك ما تفتش لكن يوم واحد ده كان قلبك خرفك كده كان تستعمل الانبوبه.
1: سيد الدكتور نادم الاندستري ده اول علامات ليه ده كيف نادم بقدر يعرف
2: علامات ده مش اي مرض بس هسه ناس مش نادم عند جوها او كل عند اي امراض ده المشكله الكيفيه كيف اولا باولا كده نادم كساك ده كان قريت كله ممكن عند سيده بكم واحد ده كان كله عند سيده لكن هو عادي واحد كان عند سيده وهو مرضان سيرو بوزيتيف معناتها النادم ده عنده دم ده عنده فوق الفيروس اللي عنده الفيروس لكن ما مرضان ما يقدر يسبب مرض لنادم اخر كان نادم ده ايه دونك عنده يقول لك سيرو نيجاتيف ده معناتها النادم ما عنده دم ده كمان عنده الفيروس واحد ده كمان سيدا مالادي معناتها النادم ده عند الفيروس وهذا راجت ده التلاتة حتى هو نجو شنو فسلوزاتك يعني نقول لك هسه سيدة ما نقول لك ده بس مرض خاص كان سيدة لا لا كل أمراض نادم عند انسفيسانس رينال كلها ممكن يبقى سيدة عند مش للقوها كل يبقى سيدة لكن المشكلة الأساسة ده تو نشوف كيف السيدة ده الفيروس ده يمشي يسوي شنو الفيروس أولا بأولا ده ننتقل كيفية ده نفسر لكم خفيف كيف بس نعم يقدر يعرفه فيروس أنا سيدة ده في الجسم ده معناته وكك مية ما جاي داخل ده خلاص ماشي بس البوليس ما يقدر له بما تراه ما يقدر ما
1: كل لك يعني بجي ده نار ممكن ما عمل بخايا ده كله
2: ده مشكلة واجب تجي في المستشفى عشان يجي يسوي لك تيست الديبيتاج فولنتير تعرف نفسك يوم انت كان قمت عرفت نفسك ده خلاص كان ما عندك انا ده ما عندي لكن كيف نسوي كي السيدة ده ما يقربيني ما خلاص ما عندي بس انا ما عندي ده شيء ما لا لا هسه انا ده عندي وما سواني مرضان ده نسوي كي كيف الله هسه عندي له ده ما يسيني مرضان ونتمنى كي الله كي يجيب الدواء عشان كان خلاص ده يدعو
0: برنامج الصحة للجميع.
1: شكرا الدكتور شكرا السادة المستمعين والمستمعات الكرام. زي ما قلت لكم في البداية اليوم استضفنا دكتور عمر أجيد معايا قاعدين نحجوا اليوم فيما يخص مرض السيدة شنو الأضرار والأسباب وكيف النادم يتجنب ويشيل الوقاية. دكتور هل هناك في علاجات التريتمان لمرض السيدة؟
2: خلاص كان مش النادم مشوا وخلاص شافوه كي عند مش المرض السيدة ده. لو كان مش مرضان كم لو كان مرضان كله توالي عندنا قول الARV لزانتي ريترو فيرو ده بريتردي لأكتيفيتي عن الفيروس جاي مات ما يقدر يسيق مرضان ده بس الناس هسا كتير ما يقدر يسوي اللي يسوي كان خلاص ده لا بعدين ده انتي ريترو فيرو معناته ريتاردي للفيروس ده ريتاردي اكتيفيتي حقه ما يقدر يستفقوا يقدر مرضان ده كان اول في الوقت الماضي وبنتو ادويات كتير معناته عندنا انواع كتير بنتو بكم اول ده مش ست حبوب في يوم تشيله وهو كلات وبكم ده اربعه وكيكي هسا شيء كده قوم كده جس واحد بس واحد بس نادم ده كان خلاص ده تمشي ده مجان وتشيله في اليوم ده واحد بس اي ليره انت خلاص مش تشيل كان شيله فجر تشيله فجر كان اشيله الفايده حقه ده انت كان لكن قبل ما قاعد تشيله ده وايد تشيل تشيل تشيل تشيل كي لما قمت سويتها ثلاثة شهر ما قتيتها ده وده تشيله مدة حياتك. لكن فيروس ده يلمه هنا في القرار قاعدين، لكن في الدم خلاص ما في، ممكن تقدر تم تزوي لك مرة تلدو إيال ما عندهم فيروس، ممكن هيك المرة أقول لك نفس الشيء عنده ده خلاص منهم الثلاثة شهر يمشوا ده يمشي يسولع تست ده يلقون ما عنده ما يقول ما عنده قاعدين، لكن مش لبده خلاص غير في القرار ما عندهم قدر، لكن قاعدين كم نادم قم مصوا إهمال بدورة قم خلده بتم بريبي ما خلاص هذا إلى عنده ما عنده خلاص ده فايدة قبل خلاص هات ده خلاص ثلاثة شهر ولكن أي ما ينبس تشيل لما مدة حياتك بس هسا ناس وادين في ده هسا وادين عندهم 25 سنة عندهم وادين 15 وادين كي وقادين قادم شو ده قادم شو نمو نشجم، لكن بس في أخوان وادين في تعرف خاص كي يوم ده أول ناس وادين قاعد بمشي وكيقول عندنا ناس وادين قاعد باجو كي أفاريد كي يوم الخلاص بس يقولوا فلان ده عنده تيدا ولا كده ده كمان لازم ده في السجري في السيرفيس ده قول له الدنتولوجي ميديكال ده ممنوع مرة واحد ده خطير ده خطير مرة واحد شيء ده مش اللي تسوي ده ما بكون وادي له دبلوم هكذا كله بيشيل منك ويتردو كله ما عندنا البعدين البسوق كله الباجو كله بعدين ده ناس ما قروا مو بس خلاص قاموا بهاجو كي بس ما في خردهم إن شاء الله.
1: شكرا دكتور عقيد، من مستمعين يستفيدوا ويلقوا معلومة. خلاص البرنامج ماشي بينتهي هناك، وسيتك الأخيرة كي لناس العصر كله بيرددوا سوى التست وما بيشيلوا الوخاية، شنو كلمتك الأخيرة توري لهم؟
2: والله مرة دقائق من الناس وتعرف على سعين بيزون بيولوجيك مرة منكم خلقوا مرة تدور الراجل والراجل كل من خلقوا الراجل ده كل دور المرة من أول كل دقائق لسقائق، لكن وطننا ناس هذه بيجي خطري الناس خلي أي واحد كل الشغل ده مجان ترى يا جماعة مجان، أمشي سهي نفسك بشيفة بس نام يوريك مال كم عندك كل يوريك كيف الشغل ده كيف وكم قمت أنت مشيت عندك كله طوال الدواء كله بنطق عشان بعدين ده الأمراض ما ينتشر لنا زيادة وما بقدر بسيب بجيب إزاء ناس وادين ده هسه مشيت الكهرباء مالين أول كان شفناه مشينه ده هو كان كم كهرباء بس نام ده ما تحادر ده بس ده مولين ده مشكلة يقعد ده بعدين دي اكسرسايزين للناس ده قرصة اللي انت يكمله وليه أهله ما يخليهم يمشوا يجي يشغلوا معايا وكمان كتير شي بس ايكونوميك ما سوشيال ما ده كله كجاب بدخل في المشكلة خلاص ده تك تك تك كده وبتن عقليا زاد
1: صحتك بس حياتك
2: صحتك بس حياتك كان اول مشي بنادم انا يلا نمشي مصر نمشي السعودية ولا فرنسا بس نمشي نشيل الدواء ده نلقى العافية ده ما عنده مشكلة عندك قرص مرة ده كان مكربة ده كان عندك قرص مش شنو كله علاج ما في اللي تمشي بالإهلاك هذا كان يا إخواني قبل ما تعرف كيف أمشي فتش المراكز أنسيها ولا بتاعها.
1: شكرا دكتور مر أجيت شكرا لك لمجيء وللتوضيحات اللي اديتها لنا والمستمعين كلها استفادوا نشكرك كثير كثير إن شاء الله نتمنى أن تجينا لثاني مرة في موضوع جديد إن شاء الله. أستاذ المستمعين والمستمعات الكرام البرنامج خلاص انتهى، خدمكم قدام الآلات وسجل لكم البرنامج ولدكم أخوكم ميسان أنغاري نوعدكم إن شاء الله للأسبوع الجاي في نفس المحطة ونفس الوقت. مع السلامة، تحياتي.
0: سمعتوا برنامج الصحة للجميع.

0: مساء الخير بلانا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جميعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد اللي قاعدين بيتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية الدعايات الساكن جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 12 شهر 7 سنة 2026. بخرمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والنشرات أجديري غوبير في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ 777 انت الأونامات ديرني موديل بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:48 دقيقة في إسيو تروهن الأونامات في كارتي جابانغاتو كومينان الديوزيو ماراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى أول فاصل غنائي الشيخ الكبير سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد. نقول لكم مساء جميل من العاصمة انجمين. كم تقني
1: كاك معلم عبد الله يا دول الرجال السلطان التجان لهم يا رجال عليهم يا رجال علي والمم سيد دول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال يا دول الرجال

0: بدنا كدر دي زرا كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرافه ام هديسا قد كاتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرا لدنا كدر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلكي طبنا القلب قد ضبط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قرقع والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنس هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان دم يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان دم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصور الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والما الله مطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درما درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جيت ولا كمان دا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي ولدنا ضربات رهب اللي نزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل را شيخ اللي قرقع والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربات رهب اللي نزل را البلا مدنا راه والجندة دل خليل النار

بلني دلالا رمضان صالح كاك اللوان طربت راب بلني دلالا الرجال البياض الماجوت ملا بنسا طربت راب بلني دلالا الباكر يا دانا دالا خليل الجا سيد ربت راب بلني دلالا ضربت راب بلني دلالا أبا فن والآدم ضربت راب بلني دلالا الرجال البياض الماجوت ملا بنسا البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت راب بلني دلالا الرجال البياض الماء سلطان درما والموسى ضربت راب بلني دلالا الرجال البياض الماجوت ملا بنسا على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت راب بلني دلالا على اجملين والمعلم خالية ضربت راب بلين يا الزلالة شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربت راب بلين الزلالة البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربت راب بلين الزلالة الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دون خليل منجا ضربت راب اللي نزل را الرجال نعد المال علي والميمن بلا ما تقنو دول خليل منجا يا ضربت راب اللي شين والشيخ دنا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المال دول خليل منجا لا رمضان صالح كاك اللوان ضربت راب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبران يا ضربت راب اللي نزل را الرجال ناد المال ضربت راب اللي آمد الأيام ضربت راب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

كل ما جوت ما بنسى قلب الماء البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما مبخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جبر كابل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايم الدايم السمي ابو فرس هدية شاف اللام هايمي هاو تشاش بيري جلاتا قمري تنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتا من البرق لبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كربا دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشيبي رقاد الرجال بليل تملوي علم برايم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الالي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو از الشراب سلطان التجار لما ننبقى من ما نبلك قال ادي ما لاقو على جنوس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي ما لاقو از الشراب بلا مالي والمم اليوم انا بك من ما نبلاك شيخ لي قرقا والشيخ عمر ادي مروقة الاج من المعلم خلي ادي مروقة از الشراق انا نبقى لهم كامل ما نبلا اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسك اكيد توم

مستمعينا سمعت الكرام، في كل مكان بعد ما سمينا الأغاني الجميلة نرجع للاستديو عشان نقول لكم بلاغاتنا اليوم أشياء بلاغنا شكر بلاما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم بشكره كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقربين البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا المرحوم أخوهم حسيني آدم اللي مات في طامو، نكرر بلاما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم بشكره كل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل والهلال والمجاورات اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا

المرحوم أخوهم حسين آدم، وده بقى في طامه وبقولوا الأهل الله يأجره، والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخله الجنة. كمان بلاغنا الشكر يوسف جدة، زينب الزين، وكل الأهل في مقرقف. بشكروا كل الأخوان البعيدين والقريبين البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا. ده كمان وقت العروس أنا ولدتهم حسين يوسف جدة، يوسف جدة زينب الزين، وكل الأهل في مقرقف. بشكروا الأخوان الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا. وقت العروس أنا ولدتهم حسين يوسف جدة، وبقول الأهل الله يأجرهم. بلاخ أنا وفا أجد كفترة ألقوني عمر جبرين، ألقوني هارون جبرين، ألقوني أحمد جبرين، ألقوني حسين جبرين، تجاني حسن قرقور، عائلة عبد الله إيسى آدم أحمد، مكايلة رخيس عبد الرحمن أحمد، بلا محمد آدم، بلا مصالي رمات، بلا تجاني علي، بلا بورو توم، بلا محمد دنا، بلا ما الزين الجامي، بلا ما سيدي عمر إبراهيم، بلا محمد أحمد، صالح علي، محمد تلاولا جدة، شيخ مكايلة وليد، آدم ولد الحاج، الحاج والتور، علي ولا جزرو، أنجي كيرو جدة، قنبو يايا، عبد الرحمن هارون، حسن رماد، شيخ كوشا، شيخ شيبو، محمد ولا حسنة. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أمم مريم أحمد المعروفة بفداسو، ماتت اليوم الأحد، والسرقة تبقى مباكرة الاثنين في كركم بنسيته لتبلام محمد آدم. نكرر أجد كفترة ألقوني عمر جبرين، ألقوني هارون جبرين، ألقوني أحمد جبرين، ألقوني حسين جبرين، تجاني حسن قرقور، عائلة عبد الله إيسى آدم أحمد، مكايلة رخيس، عبد الرحمن أحمد، بلا محمد آدم، بلا مصالي رمات، بلا ما تجاني علي، بلا ما بورو توم، بلا محمد دنا، بلا ما الزين الجامي، بلا ما سيدية عمر إبراهيم، بلا محمد أحمد، صالح علي، محمد تولى جدة، الشيخ مكايلة وليت آدم ولد الحاج، الحاج والتور، علي ولا جوزرو، أنجي كيرو جدة، قنبو يايا، عبد الرحمن هارون، حسن رمات، شيخ كوشا، شيخ شيبو، محمد ولا حسنة. لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بمماتنا أمم مريم أحمد المعروفة بفداسو، ماتت اليوم الأحد، والصدقة إلى المرحومة تبقى أمباكر الاثنين في كركم بنسيت اللي بلاما محمد آدم. الأهل الله صبرهم، والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:06 نمشي نلقى الفنان آدم قاسي كلوبة الدقيل، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز واللي بيحبوا راديو تشات. هناك علي صالح هناك من أبدنقلة، دكتور قايمي، مهند عبد الرحمن أمبسادير، وعبد الله هناك من قلفي، سلطنة قلفي، نقول لكم مساء الخير من راديو تشات. وما ننسى كمان الأهل القاعدين في ميليكة، تروبولو، بومبيو، شالوبا، كلكم، مادا، مكري، دليبي، ماجسي، ماي أجي، الحمد ماي أجي هناك من دليبي. نقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشات كابي تكنيك.

هي القديمه عبد الله زكي عمونا في البنات بريده خاصه هناك امتي امبور يا امبور ام التيمان هناك من الزفايه نقول لك مساء الخير من غاديو تشات تانت هلوي برمات من كارتيروغي نقول لك مساء الخير من غاديو تشات

0: سمعنا سمع تراجعات في كل مكان الساعة 7:15 في مدينة أمتمان عاصمة ولاية السلامات نفس الساعة في غاديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة للجهاد ضد الفساد كان سوى طاولة مستديرة ده بمناسبة هذا اليوم الأفريقي عن الجهاد ضد الفساد. المنسق العام مكتب المنسقين انت الحساب الثالث انت السكان والسكن ماجي جوتو روبير كان قدم نقطة صحفية في مقر عن المعهد الوطني للحساب والدراسات الديمقراطية وكمل كلم كمان بعملية انت التقدم والكان بقت في الحساب. وفريقنا الشرطة الوطنية كان توجه أو شال الكاس الدور هنا الدرجة الثانية ده بعد ما فرشا لأسفرشا بهدف مقابل 0. قضية العناوين وإليكم تفاصيلها من راديو تشات. المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة للجهاد ضد الفساد كان نظم طاولة مستديرة ده بمناسبة عن اليوم الإفريقي عن الجهاد ضد الفساد. المناسبة كمان بقت في صالة انت الملمات عن الوزارة انت الشؤون الخارجية هني في العاصمة من جمينة. محمد عمر إدريس والتفاصيل.
2: عشان يحتفلوا باليوم الأفريقي لمكافحة الفساد اللي بيحتفلوا فوقه يوم 11 شهر 7 كل ما سنة، المجلس الوطني عن الشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد احتفلوا ونظموا طاولة مستديرة تحت شعار كترين وقوين هنت النزاهة وإجراءات مكافحة الفساد في كل التراب عن إفريقيا، ودبق بحضور عدد من المسؤولين والجمعيات الشبابية. رئيس المجلس الوطني عن الشباب أبكر اللامين دنقايا قال الشباب هم من بس بقدروا بلعبوا دورهم الأساسي ويناضلوا ضد الفساد. أكد بكون مستقبل هنتشات مرتبط دائما بترسيخ قيم هنت النزاهة والشفافية والتصدي لمختلف أشكال هنا الفساد. من جانبها نائبة المراقب العام هنا السلطة المستقلة لمكافحة الفساد فاطمة سماعيلة أكدت بكون مكافحة الفساد مسؤولية هنت الكل، وضحت بكون السلطة تواصل جهودها في مختلف المجالات وتقدم التوعية والوقاية والرقابة وكذلك تقوي المبادئ هنت الحوكمة الرشيدة وتحمي المال العام. نائبة المراقب العام قالت السلطة كشفت ونفذت 47 مهمة هنت الرقابة، والمهمة دي أسفرت حاسبين هنا عدد من المخالفات هنت المال العام والإدارة، ومن بينها كذلك أكلين هنا المال العام والتبدل هنت الصفقات الأمومية ومخالفة هنت القانون. قالت السلطة قدرت قبلت مليارات الفرنكات الإفريقية في الخزينة العامة هنت الدولة، وده في إطار جهودها التخص قوين الشفافية وحماية هنت الموارد العامة.
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد عمر إدريس. المنسق العام مكتب المنسقين انت الحساب الثالث انت السكان والسكن ماجي روبير كان قدم نقطة صحفية في مقر المعهد الوطني للحساب والدراسات الاقتصادية والديمقراطية هنا في الديمقراطية هنا في العاصمة من جمينة، وكمل كلم كمان في ما يخص العملية انت تقدم الكان انشافت في ما يخص الحساب العام الثالثة، ودبعت أسبوعين مما الحسابة دي بدأت. خلينا أسبوع بترجمة هنا حجها وحبيب عمر.
3: À ce jour, 2,572,000 ménages ont été déjà recensés.
4: لحد حسي سجلنا 2,572,000 أسرة، ده اللي بيمثل 62.19% من العدد المتوقع أن يدوروا 4,135,443 أسرة. النتائج دي بتعكس تقدم مشجع وفق التزام قوي من الفريق الميداني ودا بفضل الدعم هن النظام القاعدين بقوم بيا السكان في جانب هن الحساب هن الأسر المستقرة قاعدين بواصلوا الإيكيب هن التسجيل في الحساب السكاني للرحل ودا عشان نضمن لكل أسرة نقدر نعرفها ونقدر نوفر لهم احتياجات هن حياتهم ونعرف بكاناتهم وكمان حتى الرفيجي نسجلوهم في الحساب السكاني لعشان نعرف عددهم ونقدر نقدمو للمنظمات هنت الدعم البتساعدهم وبتشيل كفالتهم ودا عشان نضمن كل السكان القاعدين في التراب الوطني والخدمة دي قاعدة بتمشي بالشفافية والمصداقية هنت الأمل المسؤولين بيا في كل الشكاوي اللي بيقدموها السكان ولها السلقين 11 طلب وقدرنا عالجنا وداء البساهم في الرد السريع لكل المطالب هنت السكان نقدر نحققوها لهم بأسرع وكيد.
3: 11 requêtes ont été examinées et traitées, permettant d'apporter des réponses rapides aux préoccupations exprimées sur le terrain.
1: مجيغوتو روبر المنسق الأمن مكتبنا المنسقية هنت الحساب الثالثة هنت السكان والسكن سيميتو بترجمة عن الزميلة جهوة حبيبة أمر. وفي نفس الموضوع كمان وفي إقليمنا السلامات الرئيس المجلس الإقليمي سليمان إساق كان سوى اجتماع موسع ضم كل القيادات الأحلية وكوادر هنا الإقليم وكذلك الناس القاعدين يخدموا في عملية الحساب الأما أنت السكان والسكن النسخة رقم 3 وحجوا كمان في كيف يسهلوا العملية اللي تمشي لقدام والشيء اللي قدروا سووه من بدايتها لحد اليوم والهمبولات القديمة بواجهوها في الميدان الأجان ريسانسير. الخبر كمان جاب لنا مراسلنا هناك بشارة محمد صالح من مدينة أم التيمان. بمبادرة إنسانية من مركز نون للبحوث والدراسات انت التنمية بيجي أنتين هنا 73 مشروع هنا تجارة لأسرة منتجة ده في إطار تقول المشاريع الدقاقة الكان جاي بقدمها المركز للأسر والمناسبة كمان بيجت اليوم فجر بحضورنا مدير هنا التأهيل والتنسيق مع المنظمات المحكومية السيد إدريس أمر في جنب كثير من مسؤولين المنظمات والشركات الدقاقة. أجي هوا بيب أمر والتفاصيل.
4: استفادوا 73 أسرة منتجة من المشاريع هنت الدعم التجاري والكان قدمتها لهم الهيئة التركية إيهاها دي من البرامج الدقاقة بقدموها للأسرة المنتجة والمشاريع دي منها مكانات هنت الخياطة والصالونات هنت المكياج الخاصة بأدلين الأوين وكيسات البساوق فوق الخضروات أي الخضار ومعدات هنت الزراعة ووسائل هنت الدعم الآخرة وزقوها حسب حاجة المستفيد وداء لعشان يوفروا فرص هنت الأمل لبعض الأسر المحتاجين ويخففوا لهم من المعاناة القاعدين بواجهوها في حياتهم كم من جانب مدير مركز نون للبحوث والدراسات التنموية الدكتور أحمد أوجلي عبد الواحد هج في الهدف من المشاريع وقال
5: جاءت هذه المشاريع بهدف دعم الأسر المنتجة وتمكينها من أجل تطوير إنتاجها وزيادة دخلها حتى تتمكن من سد حاجاتها الأساسية.
4: وكل المستفيدين فيره بالبادرة القدموها لهم عبد الرحمن حسن صديق واحد منهم مثلاهم وقال
6: نحن سعداء جدا في هذا اليوم أن نكون من الذين استفادوا من هذا المشروع الصغير للأسر المنتجة يساعدنا في تطوير إنتاجاتنا وزيادة دخلنا الخاص في ظل الظروف الصعبة للحياة اليومية التي نعيشها.
4: وكل عضو حن الهيئة التركية إيهاها أونور شانجي قال المبادرة دي بتدخل جانب التزام المنظمة في دعمها للأسر المحتاجة وفي ظروفهم الصعبة.
7: وجئنا اليوم لكي نقوم بالمساعدات إلى الإخوة والأخوات الذين موجودين هنا، نريد أن لا يحتاجون بعد هذا إلى أي شخص، سيشتغلون بيدهم وسيملكون إلى أيدهم مباشرة هذا الفائدة وهذا سيستمر.
4: نذكركم بكونه في كمالهن المناسبة وزعوا المساعدات للي بيستحقوها، ودي الخطوة اللي بتجسد مكانهن العلاقات التعاون أم بين بلدنا تشاد وتركيا في جانب الإنساني.
1: الساعة 7:25 دقيقة داخل استوديو راديو تشاد، نتابع لكم بنشرة الأخبار. في أخبارنا انت الجواجر برا، المندوب الأمن الحكومة في جميع إقليمنا إندي سبا جنرال غارهم تي إلي كان يستقبل وفد واحد كبير تابع للمنظمات الدولية بقيادة رئيسة انت اللجنة انت البرلمان الإيرلندية السيدة ريداتا دان هيرلاندر. المقابلة كمان كلموا كمان في احتياجات الشيء اللي بيدوروه الريفيجي والناس الضيوف الريفيجي في صباح البلد، وخاصة كمان في الكاحن الريفيجي، وكيف يخدم مساواة عشان يخففوا التعب والمعاناة للريفيجي والناس الضيوفهم في صباح. الخبر كمان جاب لنا مراسلنا عباس بكر مصطفى من مدينة أمجرسة. الجميع انت الكوادر هن المسيحيين انت الانجبا في تشاد سوى مؤتمر نقاش ده بخصوص تجو هن الدور هن الكوادر هن المسيحية فيما يخص القيم وده في لب المجتمع. المناسبة كمان بقت اليوم فجر في سنتر هن التعليم هن اللغات سيل القايد في كارتيه مرسال في سيزي مردوسما هن الاسم الجميلة بحضور هن الكثير من المنظمات والجمعيات والكبارات هن الانجبا القادين في تشاد، وحجه كمان فيما يخص كيف يقدروا يقووا القيم والأخلاق في لب المجتمع عن الأنجبا في تشاد. في أخبارنا الرياضة كمان، الفريق عن الشرطة الوطنية البوليس ناشونال كان فاز بالبطولة عن الشامبيونة عن الدرجة الثانية ده بعد ما فرشا لأسفرشا بهدف مقابل صفر. والمناسبة انت البطولة أو التتويج ده كان بقت بحضور ورئاسة كمان الرئيسة الرابطة هنا نجمينا هنا ليب البالب الرجلين محمد عبدالله الديش بحضور هنا كثير من المشجعين هنا الفريقين. والمناسبة كمان بقت في الاستاد إدريس محمد أويا هنا في العاصمة نجمينا. أجدي روبير الساعة 7:28 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشط الأخبار أنا ليبا شي والناس الفاتكم كمان يذكرهم بالأنابينا. المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة انت الجهاد ضد الفساد سوى طاولة مستديرة ده بمناسبة عن اليوم الإفريقي عن الجهاد ضد الفساد. المناسبة كمان سوى في الوزارة انت الخارجية هنا في العاصمة الجميلة. المنسق العام على مكتب المنسقية انت الحساب الثالث انت السكان والسكن ماجيكوتو روبير كان قدم نقطة صحفية في مقر المعهد الوطني للحساب انت الدراسات الاقتصادية، وحجة كمان بالشيء اللي كان سووه من بداية انت العملية اللي كان بدت عندها أسبوعين. والفريق عن البوليس ناسيونال كان شال الشامبيون عن الدورة عن الدوري عن الدرجة الثانية عن البطولة ده قدام أسفرشا بعد ما غلب لأسفرشا بهدف مقابل صفر. شكرا لكم انتم القادين تتابعونا من مدينة أمجرس ومن مدينة أم التيمان. دي نشط الأخبار اللي كان جهزوها أسرة التحرير محمد عمر إدريس الجهوة حبيب عمر، قدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيبابكي. أرجو أو غيره بيعرفي.

بعد ما سمينا الفنان محمد تعالي دارسيلا نمشي نلقو الفنان داود السنتيمنتال لا فام دو مون باترون شوفير داود في مشكله كان ما سمي كلامنا مدام في بروبليم كان كلاما باترون هو في بروبليم بدور سوليسيون يا جماعه عادي خاصه ديديكاس للديريكتور انا استاسيون بروفينسيال انا ماسينيا كاليانغا فوتنا وكل الاكيب هناك نقول لكم مساء الخير والتحيه جميله من الاذاعه الوطنيه التشاديه من العاصمه انجمينا كابي تكنيك كاليا وكل الاكيب هناك من ماسينيا نقول لكم بونسوار ديبي راديو تشاد.

بعد ما سمينا داود اللي سنتيمنتال نمشي نلقى حمد الريح. هدية خاصة لجروبنا الأنما الزاز أنما فوق الرأس كل المحبين الإزاء الوطنية الشادية. أهلا هدية خاصة لكل شباب وشابات أنا جروب غادي تشاد أنما العزاز أنما فوق الرأس. طاهر درمة أبا أنتوني شيشة جوائر الشمو أدم حرام الصليك أبو أجيدة دقوم منصورة حسن بنت أمدو وكل الشباب نقول لكم بونسوار من غاديو تشاد.

0: بعد ما سمينا الأغنية الجميلة والحساسة نرجع لبلدنا تشاد بلد تومين نلقى جامي بكر هدية خاصة على جودة مبتوة من مبتوة ومرسومين ديكو النور من الجرمايا ومن الماجورية صبرا بيتين ولكل الناس الكبار وناس العزاز كل الشيوخ والدليجين كل البلامين وكل الناس اللي بيبون يزال وطنية أتشادية نقول لكم مساء الخير من غدو تشاد متابعة سعيدة
1: تودي الدنيا الآخرة يا جماعة كل لا إلا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد مصر لقلب الجوا مصر بلا نيري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جل سوار جل سوما جل سوار جل سدناسا هدي سربنا بريد سغراجي زبلغ يبطلاق هلا يقيد دمار رمى

من الدباء الفتن من بقني فيها من تمرية بتن جوكر خادم الخضية القانية مرة ودائية تركي لنصاري بلشري هنون كابل مجابية تاريك كرمت الجوت بالنولية شركة بالجامعة كرب ضية بورية نعلم قصولية كمسنبر ديبا

نقول فوق مساء الخير البيتي فريا المستمع الكبير انا راديو تشاد عبد الرحمن غومبو من زراف كومينا بريمير ارم بسماء وكل اسرته نقول لك مساء الخير من راديو تشاد

0: Krekavala Gambo. Krekavala Gambo. Jibirin and Baravala Shibatana Kalam Kiregambo. Mamasuma in Yukad Matana Kalam Kiregambo. Uluwar Gumbido. Jakalam Kire.
1: عبدالعزيز مبارك هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات القاعدين في أي مكان مدينة ديبارتمان قرية في الفرقان وفي أي مكان في بلدنا تشاد نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية وما ننسى أخواننا السودانيين في العاصمة انجمينا وخاصة في صباح البلد نقول لكم تحية حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية كم تكنيك

أغنية جميلة وحساسة من الفنان الكبير عبد العزيز المبارك. نرجع كمان هناك كونغو ديمقراطيك نلقى الفنان الكبير كاندا بونغومان، عادية خاصة لام جام جروب يا الكلمات. دكتور حسن وكل جمعية من أمريكا بي آوي ماجور عدم غوشي ويسين عبد الرحمن المروبي يا كنا من جينيبور، دكتور حسن الغوني من أفريق، وكل الناس اللي بيبوا الأغنية الجميلة فاطمة سامبا إميبا قاملة. نقول لكم مساء الخير.

الو كتب ما ساعدك جدول الاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كدنا نخلو بكنا لزملائنا بجيب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل لبنان بقول لكم اسمي جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحه وسرور انجينير بلان في مكنه الفن اجي ديري غوبير قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم سايق الطيار الكبير بوينغ ديرني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رمضان ابيض نقول لكم اقعدوا عافي هنا انجمعنا الازاله الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اركض بعافيه.

يا بلد يا نجمينة نجمينة يا قوية حتى لو يحرق يا نجمينة ما يهدك ريح.

0: المشاهدون الأفاضل مستمعونا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من صدى الرئاسة تتابعون فيها مختلف المواضيع التي تهم الشأن الوطني ونسلط الضوء على مؤسساتنا الوطنية لنتعرف عليها أكثر. موجز الأخبار لهذا الأسبوع سنأخذكم بصورة خاصة إلى أبو ظبي حيث أقام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو عدة أيام، ولكن هذه المرة نستعرض بصورة عامة العلاقات بين تشاد والإمارات العربية المتحدة في ورقة أسمهان جيرواتيدو.
1: إن الزيارات المتكررة التي يقوم بها رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو إلى بلد معين تتجاوز كونها مجرد تحركات دبلوماسية اعتيادية، بل تعكس في القالب متانسة العلاقات الثنائية وتنامي الثقة المتبادلة.

0: شراكة قادرة على إحداث تحول اقتصادي حقيقي ينعكس على حياة المواطنين. وتبرز أبوظبي اليوم بوصفها أحد أهم شركات في هذا المسار، فالعلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على تبادل الزيارات أو تنسيق المواقف، بل أخذت تتجسد في مشاريع تنموية تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين القيادتين. وفي القطاع الصحي تشهد العاصمة أنجمينا تنفيذ مشروع مستشفى حديث بدعم إماراتي في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية وتوفير خدمات علاجية أكثر تطورا للمواطنين. أما في قطاع الطاقة فتتجه الشراكة نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية سواء في أنجمينا أو في عدد من الولايات، إدراكا لأهمية الكهرباء باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والعامل الذي ترتكز عليه جهود التصنيع وتوصي النشاط الاقتصادي وجذب المستثمرين. ولم يقتصر التعاون على إطلاق المشاريع، بل امتد إلى تعزيز مكانة تشاد على خارطة الاستثمار الدولية، حيث احتضنت أبوظبي المنتدى الدولي لتعبئة تمويلات الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. وشكل هذا الحدث منصة عرضت من خلالها تشاد رؤيتها التنموية ومشاريعها ذات الأولوية أمام مؤسسات التمويل والمستثمرين، في رسالة واضحة تؤكد أن البلاد تتجه إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحا، وتعكس هذه التطورات تحولا نوعيا في طبيعة العلاقات بين تشاد والإمارات العربية المتحدة، إذ تتجه الشراكة نحو نموذج يقوم على التنمية المشتركة والاستثمار في القطاعات الحيوية بما يحقق مصالح البلدين ويعزز فرص النمو المستدام. وفي المحصلة تؤكد التجربة أن نجاح العلاقات الدولية لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو اللقاءات الرسمية، بل بقدرتها على ترجمة الالتزامات إلى مشاريع ملموسة وتحويل التعاون إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية. من هذا المنظور تمضي الشراكة بين تشاد والإمارات بخطى متسارعة نحو مرحلة أكثر نضجا، عنوانها الثقة وأداتها الاستثمار وقايتها دعم التنمية وترسيخ أسس مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا للبلدين.
1: استضافت العاصمة أنجمينا نهاية الشهر الماضي مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا، وأسفر هذا الاجتماع عن التأسيس الرسمي لمؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا وتعيين الدكتور أحمد مبودو محمد رئيساً لهذا المؤتمر مع اتخاذ العاصمة أنجمينا مقراً له. ولإلقاء الضوء على مؤتمر المجالس نرحب بالدكتور أحمد مبودو محمد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لتشاد للإجابة على بعض الأسئلة. نتابع.
2: بداية عرفنا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وما هي أهدافه؟
3: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي هنا بلدنا تشاد زي ما مجلسات الآخرين هنا أفريقيا سنترال هدفهم الوحيد كيف يقدر يشاركوا في تنمية دائم ومنظم. أنينا كمجلس بس فقط هو مجلس الشورى، وهو يعني بيتنا الفكرة نفكره في شان نوصه فقط لرئيس الدولة ورئيسنا البرلمان اثنين ده في سنة 1946 مجلسات. أنا أعلم ده كله هم حسسهم ومربوط مع مجلس الاقتصادي والاجتماعي هنا ناسيونز يوني هم إيكوسوك. وفي سنين ده أنينا من بلدان الأول قدروا حسسوا مجلسنا. أنا اتحسس في دستور أنا يوم 31 شهر 3 أنا 1959.
2: في 25 والسادس والعشرين من يونيو استضافت أنجمينا اجتماعا جمع المجالس الاقتصادية والاجتماعية لست دول من وسط أفريقيا. ما هي أبرز نتائج هذا الاجتماع؟
3: الحمد لله يوم 25 و26 شهر 6 بلدنا رحب بديليغاسيون هنا مجلس الاقتصاد والاجتماعي هنا بلدان السبع هنا أفريقيا سنترال اتعمينا وزي ناد مواهد دورنا لفقط كيف نلوم الرأي هنانا في الشبكة خصصنا في شان كيف نقدر نوصل لرؤساء هنانا

0: واللي رؤساها هنا برلمان هنانا يواصلوا في التلمية. وصحيح هدف بخلينا أننا نفكر ونجن لهم ودائرين فكرنا أنا كل نجمو بكان وايدا هو منهم نقدر نلقو في التيماتيك موضوع اثنين الشلنا كان نخش نفوغا وايد موضوع مربوط في البيئة في نظام أفريقيا هو بلد يعني ما قاعد تأثر في الجو في العالم كله أننا يمكن 4% بس قاعد نأثر في الجو الباقيين ده ناس اللي عندهم الشركات الكبار اندستريا الكبار بصنوا الصناعيين هم بعصروا في الجو عن طريق هنا الكربون وده بيجيب المشاكل هنا المطر ما بيجي قليل والجو يبقى هار مرات فشان كده موضوع ده قلنا اننا موضوع مهم لنا كنحن افريق سنترال فشان عندنا امكانيات فشان نقدروا في البرنسيب هنا النادمل بتلف الجودة يكفي لنادمل بهسة حار هنا الجودة قلنا كونغو ده عندنا فوق خاب كبير هو تصرف يعني تامي للبيئة بعد ما خاب هنا أمازوني في أمريكا وهنا أنا الأفريق ده رقم 2 معروف في العالم وخلانا بالتان عندنا أدو من الأفريق سنترال تشاد عندنا يعني في السهرة هنانا ده عندنا تراب يقوم حواء برفع بشق كل الأفريق بشق كل الأتلانتيك بحر ده وجاي يمشي يدلي في خاب هنا أمازوني فيشان تربيه عشان كده ده كمان أبور هنا بلدنا قلنا أتو الاثنين ده في العالم بقدر بخلينا نكسبه في الموضوع هنا الكريدي كربون قلنا لازم نقدره نوصو حكومة هنانا فيشان يقدر يكسبه يلقوا تعمل فيشان ينفسوا مشاريع كتير للسكان هنانا أنا أفريق سنترال ألقى يشاركوا يعني بوزيتيف ما في الحماية هنا البيئة ده فيشان حياتهم تحسن أنينا كأفريق كلها نقول أفريق كلها كان 4% بس فقط قاعد نعصر في البيئة يمكن أفريق سنترا أغلى من 2% فشان كده دونك موضوع ده ناخشنا الثاني الموضوع قلنا خلي أنينا كمجلس الشورى نفكروا نوروا للرؤساء هنانا كيف يقدروا صري حلوا لنا مشكلة هنا الانتجراسيون سوريجونال البلدان ده يكون زي بلد واحد ما عندنا مشاكل هنا فيزا ما عندنا مشاكل هنا بارير ما قانوني موجودين ما يكون عندنا مشكلة هنا البقارة مثلا يقوموا من تشاد يخشوا بنجي ويفوتوا يما يمشوا في كونغو ويرجوا حاجات ده قلنا نحسن لهم فيشان حاجات ده ما بقى.
1: تم اختياركم لرئاسة مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط أفريقيا كما تم إسناد مقر المنظمة إلى تشاد ما هو شعوركم حيال ذلك؟
0: أنا صحيح كرئيس أنا مجلس الاقتصادي والتنمية الصحافي والبيئة أنا تشاد ما فكرت في الملمة ده يكون تشاد تكسب تلقى السياج يعني مركز هنا ويدو رئيس للمجلس الاقتصادي والتنمية الصحافي والبيئة أنا تشاد بكل سرعة نقول هو ده يوصف صحة الدبلوماسية هنا بلدنا بوصف الرؤية اللي عند مارشال محمد إدريس دي بيتنو في الانتجراسيون يعني الاكسبتاسيون الريسبي حاجاتنا اللي قاعدين نسوها ده دخل الناس ده جو لهم فشان كده لازم كل التشادي زي أنا نكون مبسوط ونفاشروا فوق الحمد لله نقول شكر للدبلوماسية هنا تشاد شكر للمارشال محمد إدريس دي بيتنو لكل الشغل البسي لبلدنا تشاد النجاح ده هو نجاح هنا بلدنا نجاح هنا مارشال محمد إدريس دي بيتنو نجاح هنا الدبلوماسية هنانا نجاح هنا تشاد.
1: ما هي رسالتكم الأخيرة للمشاركين والمواطنين في دول وسط أفريقيا؟
0: فكرة الجانسو كان حكومة كان البرلمان الاجتماع هنانا الهصل حصصنا كونفرنس انا المجالس ده كل البارتنير هو كيف نعصن في حياه هنا الشعبنا لازم الفكره ده الشعب كمان تكون بارتيسيباتيف واللي يبقى بعافيه اللي يبقى بامن فيشان كده في اسباس هنانا انا افريق سنترال حصل خلانا سوينا النظام ده جديد المؤتمر ده لازم يكون الشعب تخصص في الفكره وتشارك في الفكرة في كل المستوى فيشان حكومة والمنظمات الغير حكومية والنظام هنا البرلمان كله ببقى لهم سهل فيشان الفكرة ده تنفذ في أسرع وقت وتكون كل الشعب هنا أفريقيا سنترال تستفيد.
2: يشكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية لا يختزل دورها في تقديم الرعاية للمتقاعدين وتحسين ظروفهم، وإنما يمتلك شبكة من المراكز الاجتماعية التي تقدم الرعاية لآلاف المرضى وبأسعار مخفضة. وقد كشفت زيارة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العيادة الحديثة عن أهمية المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع تجاني مصطفى مهدي في هذه الورقة.
3: بعيداً عن أضواء المستشفيات الكبرى المكتظة بالمرضى الذين يشتكون أحياناً من رداءة الخدمات وسوء الاستقبال، هناك منشآت صحية تعمل في صمت لا تسترعى الانتباه، لكنها تنبض بحياة تملأها الإنسانية. ليس بها لافتات ضخمة تتلألأ هنا وهناك، ولا غرف عمليات براقة، مجرد جدران متواضعة وقاعات انتظار تزدحم بالحكايات والآمال، ومآزر بيضاء تعمل ليل نهار في صمت مهيب. إنها المراكز الطبية والاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المراكز الطبية والاجتماعية المتواضعة رغم قلة معرفة الناس بها ظلت منذ عهد ليس بقريب تقدم خدمات راقية وبأسعار ميسرة، وإن كانت غائبة عن وسائل الإعلام. واليوم تتحول هذه المراكز من مجرد عيادات أولية إلى جذور شجرة طبية عملاقة تستعد للازدهار، حيث يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتدشين عهد جديد من الرعاية عبر مشروع عيادة حديثة متكاملة حظيت مؤخرا بزيارة تفقدية من رئيس الجمهورية شخصية. ولمعرفة حجم العطاء تنقلنا بين ثلاثة أحياء رئيسية: جوجي، فرشة، وشقوة، حيث تقدم هذه المراكز الثلاثة رعاية صحية تليق بأصحاب التأمين الصحي وتمتد لتشمل حتى الفئات الأكثر هشاشة. الدكتور ريمتاتا غواغيديبا المنسق العام للمراكز الطبية والاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدث عن دور هذه المراكز والخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.
4: في السنتر دا كونسلتاسيون بسو ساكيت بالاغروس ميديكامان كان غاي ان تو ساكيت بالاغروس دا في سنتر ثلاثه دا لكن سنتر انا غوجي دا وبس الميم دا الكبير منهم كله عشان في سنتر انا غوجي دا دكتورات كل غادي مش الكلمة انا انفيرمي انا سنتر دوغاك دا كان مش الفاتام الفتراسوم يرسلونا في دكتور انا سنتر انا غوجي في سنتر انا غوجي عندنا لابوراتوار كاشف نسكولو نسو إن فارماسي كبير ميديكامنت دواء جاي من الناس كله.
3: لكن يكمن وراء هذا الجهد الإنساني تحد كبير، فالخدمات هنا تقتصر على الطب العام، ومع كل حالة حرجة أو تخصصية يبدأ ماراثون التوجيه إلى مستشفيات أخرى، وقد ينتهي الأمر بإجلاء طبي مكلف نحو الخارج. ومن قلب هذا التحدي ولدت فكرة المشروع الحلم، عيادة حديثة تجمع كافة التخصصات تحت سقف واحد.
4: كلينيك دا كمان أنا سين بس أنا يعطوك فين جمعنا دا سيلا بيانفينيو عشان تشاد دا أني أشانتي إنجينا بزوين كتير شخص سين بس غايسي دا شخص أدل مروي عشان أنا ذاتا كي في سنترا جينا كان مردنين وايجين ما نك دورو عشان سبيساليست ما في دا كان رسلوم في أوبيتال كبار وايجين يمشو دار برا يدو هسا كان جينا كلينيك أنا سين بس مردانين دان راسلوم في كلينيك انا سيمبس وكلينيك دا كلو كلينيك التكنولوجي اندا تكنولوجي جداد اندا ERM كلينيك اندا سكانير كلينيك اندا ماموغرافي كلينيك بخان سال ريانيماسيون غاي بلوك اوبيراتوار كل غايلين جاليس كل سوفي كلينيك دا مين دا باتان دوروشن.
3: حين تغيب الارقام تتحدث الإنسانية، ففي مركز شقوة التقينا بهذا المواطن الذي لا يملك تأمينا صحيا ويصنف رسمياً ضمن الحالات الإنسانية الاجتماعية، لكنه وجد الأبواب مفتوحة وتلقى علاجه بالكامل وبالمجان.
5: أرادا عقيدة كان سوسيو وجد أخواني دول لاغوني الحمد لله لاغوني وضيوفوني وانتوني كنين اللي يقدر كي عليان كي لقيتا قدرة الشيء كي لكن شغرتم وشغرت للسيمبيس لكن الله يساعدهم ليوم آخر عشان نباكر كل ليل آخر كله بسعودي مش زي سعوديين كل.
3: لقد بلغت هذه المراكز ذروة ما يمكن أن تقدمه، فاستجابة للاحتياجات المتزايدة وحاجة البلاد إلى منصات تقنية متطورة، قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنشاء عيادة حديثة مزودة بأحدث المعدات والأجهزة بغية مواكبة عالم الطب الحديث. هنا في هذه البقعة يقبع صرح طبي واعد يتابعه رئيس الجمهورية ببالغ الاهتمام، حرصا منه على تسريع وتيرة الإنجاز، خطوة يراها القائمون على الصندوق مسارا حتميا لتطوير المنظومة الصحية. مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد روزي ماماي أطلعنا على الرؤية الاستراتيجية للمشروع والدعم الرئاسي الذي يحظى به.
6: الصندوق الوطني ده أمل ما خاص للريتريتي، لا أنينا يعني عندنا معاملة للأمال حق للسكتر بريفي، عندنا أمال أنا الببليك معناته يعني الفونكشنير، لكن الفونكشنير الكونتراكتيل، بس عندنا أمال حق الشركات الحكومية ولا ميكست بارا ببليك، وعندنا أمال أجانب من أي دولة. كل الريتريت يخص يعني جزء من برانش حق السيكوريتي سوشيال، صدر أننا نكفر الريسك كله، يعني كل ريسك يعني في أمل حق العامل ده أننا نكفر، يعني عندنا ثمانية، يعني ثمانية مكسوبات في ثلاثة فروع. الفرع الأول ده يخصنا البروتكشن فاميليال والماترنيتي، في لبرانش الأكسيدان ترافاي معناته تم عمل حادث أو تمرض في العمل كله نشيله كان شارج. ثالث ده هابي البنسيون، البنسيون ده البنسيون يدوك بعد أنت ما تمرك من العمل، ده الفروع الثلاثة الأنين كوفريروها.
3: من المنتظر أن تصبح هذه العيادة منصة طبية مرجعية نظرا لاحتوائها على تجهيزات طبية من الجيل الجديد وغرف عمليات بمعايير دولية وأسرة تسع لاستقبال 60 مريضا.
6: شنو الجديد هنا؟ يعني هنا البلاتو ده فاتح، يعني في علاج في درجة تانية، في عندنا سراير حق الدياليز، يعني ما نفس الشيء زي السنتر، يعني مستشفى، يعني مستشفى كبير، يعني مستشفى زي مستشفيات قاعدات هنا، يمكن يعني عندها آلات يعني مودرن زيادة من المستشفيات القاعدات هنا. يعني عنينا مثلا في كان في واحد يعني من أمالنا الأسفيري يعمل حادث يمكن نمرقه برا نوضو خارج يعني نعالجه، لكن هيني كان استطاح هنا في معيادة يعني يعالجه هيني ما يوضو برا، ده يعني مسؤول للشعب التاني كله، يعني للسيطوان الآخرين كله نفس الشيء. يعني صبا سرير الدياليز ده ما في في كاتسة، ما في يعني هنا عندنا على طول لما يشتغل ده سرير سبعة سرير في نفس الوقت، يعني يسوي دياليز ده ما في هنا إلا نحن عندنا يرم هجنا هنا عندنا هنا ده يعني أحسن، يعني ما في يعني ولا في كاتفة في زون كله ما في، لما يشتغل يكون أحسن كلينيك في سو ريجون ذات معروف. يعني
3: في برنامجه السياسي والاجتماعي رفع رئيس الجمهورية شعارا واضحا، صحة كل مواطن تشادي هي الأولوية القصوى، وأنه مصمم على مواصلة تحديث النظام الصحي لضمان حصول الجميع على رعاية جيدة على قدم المساواة.
2: في فقرة نبض الشارع يعبر بعض من حاملي وثائق التأمين الصحي عن تجربتهم داخل المراكز الصحية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وتؤكد أن الرعاية مجانية كما يطالبون بزيادة الأقسام وتوفير المعامل الطبية لإجراء الفحوصات بكل أنواعها. نتابع.
7: أنا أسفيري كان يوم أنا كان مرضان لأن سماخر الشيء نجي دم أكيد ما ميديسين كا أكيد أنا عديل نزل ينتني الدواء ينتني الدواء ولا شيء نار ولا يسالني ولا غرس كي ما في أنا أسفيري وما عندي مشكلة آخر.
8: سبحان الحمد لله يا لما أن مستدين نجو نرجو دواء ويلنا كلنا نرجو لهم دواء الحمد لله خليها كم يفكر لنا فوق زيادة الحمد لله يا شيخ دقاق ده خليها كم يفكر لنا أن لهم بينا أسفيري من نجو ده صوبات كما الحمد لله بتانون إبرة إكزامين في لابد أكو صوبات كمان كل شيء مجان شيء كي بدون أنا غروس كي ما في الحمد لله نجوري جري جاين الحمد لله سب.
9: كلينيك دندورة أي مشنو مرض بنزا إلي إكزامين دول كل حال يبقى لنا هنا ودواء فرنسي دول حالي زود لنا لابو كل حالي سيل لنا لابو الكبير العديل نجودا نقول العديل لا دي.
10: أنا باسيونت وكان نجي لنا زكاية كبير لعدين ودواء كل الحمد لله كان نلقو ما شاء الله دواء كان نلقو بلاش ما كان يشوفوا مني نقص نجي بيالي كي لاقو مني يالي دسون لا يشوفوا مني على جوني الحمد لله
11: جبانا مرة واي لكن الدواء ده قلت لنا دواء ساكت بقرص ما أنتونا يلا الدواء مرضاني نلقاهم في بيت كله قاني جوه دواء قيانتو ده ديف ده بس قاني جيبه ديما لكن ما قصر
12: أنا شوكو الحلو اللي بلين في بكانهم هنا ده عندهم أكي أنت كان جدا فرانشوما يلا دقاي لاغوك مرة واي قلتوكي ماما شنو دواء نام كله جراتويت كونسلتاسيون نام كله ساكت ما شوكو الواي بس ما دي جنرا ما هنا ده إكزاما ما في إيكوغرافي ما في للرس ده شوكو الجراتويت بس في بكانهم هنا فيه.
2: بينما يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على بناء مستقبل أفضل، يهدد الحاضر أحياناً خطر خفي، الأدوية المقلدة والصيدليات غير المرخصة، وتباع هذه الأدوية بكثرة في الشوارع والأسواق وحول المستشفيات، رغم أنها مقلدة وتدخل بطريقة مهربة. خالد موسى الحاج يرصد لنا الأخطار الناجمة عن استخدام الأدوية المزيفة.
13: تشهد تشاد على غرار العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء انتشاراً متزايداً للأدوية المزورة والصيدليات غير المرخصة، وهو ما أصبح يشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين. فهذه الأدوية تباع في الأسواق والشوارع وأحياناً بالقرب من بعض المرافق الصحية، مستفيدة من ضعف الرقابة وانخفاض أسعارها مقارنة بالأدوية الأصلية، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تدفع بعض المواطنين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة. وتأتي هذه الظاهرة في ظل تحذيرات وتقارير دولية تشير إلى اتساع نشاط شبكات الاتجار بالأدوية المغشوشة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حجم المخاطر التي تهدد المواطنين، وما الذي يجب القيام به للحد من هذه التجارة غير القانونية. الدكتور هارون بدوي محمد رئيس نقابة الصيادلة في تشاد متحدثاً عن انتشار هذه الظاهرة في البلاد ومدى خطورتها على صحة المواطنين.
14: كلنا نعرف شيء ده هون، لكن ما قد نحاول نلقوا الحلول العجلة. خلي كلنا نلوم شملنا ونهارب الشيء ده، لأن الشيء ده مسم ومدير للشعب، واليوم عنده امباكت في الاقتصاد. اليوم كان زول بيجي مردان وشرب الأدوية ده وصوت له تسميم وبيجي مردان، هما بخدم أهله بكفوا قروش، الحكومة تخسر، وأي واحد يسيء خدمته ونحاول الشيدة نوقفه، لأنه كان اليوم في دول آخرين قدروا وقفوا الشيدة، نهينا شيكة بمنانا نوقفه ده ما فيه.
13: ولا تقتصر المشكلة على الأدوية المزورة فحسب، بل تمتد أيضا إلى الانتشار المتزايد للصيدليات ونقاط بيع الأدوية غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون ومن دون إشراف صيادلة وأهالين، مما يزيد من صعوبة تنظيم سوق الدواء وحماية المواطنين. ويلاحظ كذلك أن بعض أصحاب الصيدليات المرخصة يتزودون بالأدوية من نقاط بيع الأدوية العشوائية، وهو ما يزيد من احتمالات تسرب الأدوية غير المضمونة إلى السوق النظامية. كما أن بعض العاملين في هذه النقاط هم من الطلبة وخريجي معاهد الطب العاطلين عن العمل، الذين دفعتهم ظروف البطالة إلى ممارسة بيع الأدوية خارج الأطر القانونية، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الصحة العامة. وفي مواجهة هذه الظاهرة تواصل السلطات المختصة بالتعاون مع نقابة الصيادلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار الصيدليات غير المرخصة والحد من تداول الأدوية المزورة، مع التأكيد على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات والالتزام بشراء الأدوية من المصادر الموثوقة. وفي هذا السياق يتحدث الدكتور هارون بدوي محمد رئيس نقابة الصيادلة في تشاد مرة أخرى عن أبرز الجهود والإجراءات للحد من انتشار الصيدليات غير المرخصة ومكافحة تداول الأدوية المزورة.
14: لكي نقدر نهارب الأدوية ده خلينا نكون زي دبان عسل، أي واحد يعمل خدمته وأي واحد يسي شيء الأنتولية ده كسألوه يسي، اليوم الادويه مشكله هنا الادويه هنا الشارده الناس كثير يحسبوا مشكله هنا وزاره الصحه وهذا لكن المشكله ده مشكلتكم انتوا هنا كوميونيكاسيون مشكلتنا اننا هنا صيادله مشكله هنا العلماء في الجامعه انا الامامات في الجامعه مشكله هنا شيوخ انا الكنائس مشكله هنا شيف دي كاري دونك التوعيه مهم والثاني كمان تطبيق هنا القانون
13: وتبقى مكافحة الأدوية المزورة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمهنيين والمواطنين كما يظل الالتزام بشراء الأدوية من الصيدليات المرخصة إلى جانب تشديد الرقابة وتطبيق القانون من أهم الخطوات لحماية صحة المجتمع وضمان سلامة المرضى.
2: بهذه الورقة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة وإلى جديد الملتقى. ألقاكم بخير.